من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.

بنفسه فيقول هرمن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هرمن

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته، سبحانك سبحانك سبحانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أي الضغينة. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه.

بالله العلي العظيم عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعافه.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام 7 في راديو وتلفزيون رأي. أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، وسعدتم صباحا. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة حلقة جديدة من يوم جديد. متابعة لأبرز الملفات والتطورات الإخبارية في هذا اليوم، والبداية ستكون سيداتي سادتي بالعناوين. في غزة خروقات مستمرة وأربعة شهداء بالأمس بنيران الاحتلال. أكثر من 500,000 تلميذ يعودون للتعليم الوجاهي بعد 3 سنوات. في تطورات الضفة الغربية، جريحان بأسلحة بيضاء من المستوطنين، وكذلك برقة اسم لا يغيب عن نشرة إرهابهم. وأيضا ملف في هذا الصباح حول الانتخابات المقبلة في الدولة العبرية، هل ستكون الأخيرة؟ وبعد العثور على جثمان أم راجع، عائلة الرجبي تؤكد التزامها بالهدنة.
0: يوم جديد،
1: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ بقطاع غزة والتطورات الميدانية المستمرة والمتواصلة، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل بنيران الاحتلال الذي واصل خروقاته نحو عام بعد التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق نار. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس في غارة للاحتلال على مركبة مدنية شمال غرب مدينة غزة. وكذلك أعلن عن استشهاد نجل منير البرش المسؤول في وزارة الصحة بغزة وإصابة آخرين جراء غارة من طائرة مسيرة قرب مقر الدفاع المدني غرب مخيم جباليا شمال القطاع. واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وبلغ عدد الشهداء منذ التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي إلى نحو 1390 شهيدا، فيما تجاوز عدد المصابين 4700. هذا وأعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية أجرى بالأمس سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء في ضوء التطورات الخطيرة في القطاع وتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية بالتزامن مع انهيار مباني سكنية متضررة جراء الحرب، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. الصحفي والباحث السياسي الأستاذ صالح النزلي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من غزة.
2: صباح النور، هلا بك.
1: ماذا يمكن أن تفعل هذه الاتصالات التي تجريها حركة حماس مع الوسطاء في ضوء التطورات الأخيرة والخطيرة كما تقول حماس في قطاع غزة؟
2: يعني على ما يبدو إسرائيل ماضية في تنفيذ سلسلة الاغتيالات والقصف والتضييق على سكان قطاع غزة، حيث القصف والناس ليسوا في مأمن من القصف والجوع وانهيارات المنازل والتضييق والإغلاقات، وبالتالي يعني لا أعتقد أن هذه الاتصالات خصوصا ما قبل انتخابات الكنيست ستسفر عن نتائج ملموسة، خصوصا في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وفي ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية التي يعني أصبحت خطرا شديدا على حياة الفلسطينيين، على حياة الأطفال والنساء والرجال. وبالتالي يعني باعتقادي أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش في أزمة حادة، في دمار واسع وفي قصف وفي نقص في المياه والخدمات الإنسانية، يعني الظروف الإنسانية في قطاع غزة تزداد قسوة مع استمرار القصف ومع استمرار الاغتيالات والقيود على إدخال المواد الأساسية. الخطورة هنا يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يبدو مؤقتا أو عابرا، في ظل يعني أن المسار السياسي ليس مستقرا، ويعني الحرب توقفت فقط بشكلها الواسع وانتقلت إلى شكل يعني كما تريده إسرائيل، تستهدف هنا وتستهدف هناك، تغلق اليوم وتفتح غدا. وبالتالي يعني لا أعتقد أن إسرائيل ترغب في المضي في المسار السياسي خصوصا في الوقت الحالي.
1: لا أفق يعني صالح حتى الآن فيما يتعلق بمستقبل وقف العدوان على قطاع غزة. ماذا يقول الناس إذا يعني كان نتنياهو خارج المشهد السياسي بعد الانتخابات المقبلة للكنيست؟
2: يعني هو الانتخابات عامل مهم جدا في تفسير الجمود وفي تفسير تصاعد العدوان، يعني لكن لا أعتقد أن الانتخابات وحدها هي التي تنتج القصف. الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل يعني ستجعل أي قرار في غزة شديد الحساسية بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف. لكن يعني في ظل يعني نتنياهو ودخوله في الاستحقاق الانتخابي، يعني يريد أن يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي كونه من يتمسك بالملفات الأمنية و ينفذ أو يحيد الخطر كما يسميه في غزة، لكن يعني ولا يريد أن يقدم تنازلات في اللحظة التي تسبق الانتخابات. لكن برضو يعني في نفس الوقت لا أعتقد أنه يجب التعويل بشكل أساسي على الانتخابات. الانتخابات قد تزيل أسباب الجمود لكنها لا تحل تلقائيا الملفات التي أدت لهذا الجمود. يعني لو انتهت الانتخابات في 27 أكتوبر ستضع إسرائيل ملفات مثل السلاح والانسحاب والترتيبات الأمنية ودخول اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار، ستضعها على الطاولة. يعني بمعنى آخر الانتخابات قد تكون موعدا مهما لكنها ليست بالضرورة موعدا للحل. نعم. ما يمكن أن يتغير بعد الانتخابات هو أن الحكومة الإسرائيلية ستكون أمام مساحة مختلفة لاتخاذ قرارات صعبة بخصوص غزة.
1: شكرا صالح. شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح النزلي الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. في قطاع غزة أيضا أطلق بالأمس العام الدراسي الجديد في ظل ظروف استثنائية فرضها الدمار الواسع الذي طال القطاع والمنظومة التعليمية خلال حرب الإبادة. وهذه المرة هي الأولى التي يتوجه فيها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة للتعليم الوجهي، وذلك بعد 3 أعوام على بدء حرب الإبادة. دكتور جواد الشيخ خليل، مدير التربية والتعليم في غرب غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير
1: دكتور جواد الشيخ خليل. عودة التلاميذ إلى التعليم الوجاهي في ظل هذه الظروف الحياتية وكذلك الميدانية الصعبة والمعقدة، ما يعني ذلك بالنسبة لمسيرة التعليم في قطاع غزة وبالنسبة للوزارة؟
3: بداية كل عام وأنتم بخير، ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا. طبعا الكل يعلم الظروف الصعبة والقاسية التي يمر فيها قطاع غزة، ولكن هناك إصرار من قبل الأسرة التربوية والطلبة على مواصلة التعليم. بالأمس انطلق العام الدراسي 26-27، وذهب الطلاب إلى المدارس، والتحدي الأكبر كان في إيجاد أماكن لهؤلاء الطلاب، حيث ما يزيد عن 500,000 طالب توجه بالأمس إلى المدارس، ولكن المدارس الميدانية التي هي عبارة عن خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء لم تكفي لهذا العدد. الطلاب الكثافة الصفية زادت عن 70-80 طالب داخل الخيمة الواحدة التي تتراوح مساحتها أو لا يزيد مساحتها عن 30 متر مربع. هذا التحدي الأكبر الآن أمام الميدان وأمام الأسرة التربوية والشركاء. بالرغم من أن ننطلق هذا العام ونحن نفتقد للحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية، بدون أثاث مدرسي، بالأمس الطلاب افترشوا الأرض حتى يتلقون التعليم، لا يوجد فرصية كافية، المعلم يعمل بلا أدوات، الخيم قد لا تحتوي على سبورات يكتب عليها المعلم. وبالرغم من ذلك كل الأسرة التربوية تصر على هذه المواصلة، آملين في المرحلة المقبلة والأيام القليلة القادمة أن نجد بدائل، مثل توفير بعض قطع من الأراضي أو إفراغ بعض ساحات المدارس لإنشاء مدارس ميدانية. الكل يعلم بأن بجانب هذا التعليم الوجاهي هناك تعليم أيضا إلكتروني، ولكن الإقبال عليه يتوقف على إمكانات الأسر في توفير الكهرباء والإنترنت، وهذا غير متوفر لدى الجميع.
1: دكتور جواد الشيخ خليل، الحديث عن 700 نقطة تعليمية في قطاع غزة في هذه المرحلة تنحصر في مسافته 35% من قطاع غزة، حيث بقية المواقع في القطاع تخضع لتواجد عسكري يفرضه جيش الاحتلال. هذا يشير إلى حجم يعني التحديات التي تفرض على الطلبة وكذلك المعلمين، خاصة وأن الحديث يجري عن يعني 3 مناوبات في بعض المواقع التعليمية.
3: نعم، الموضوع من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية والمناطق الشمالية لغزة أدى إلى تكدس السكان في منطقة غرب غزة بشكل كبير. وطبعا لدينا 207 مدرسة حكومية تعمل بتشغيل اليونيسف، علاوة على أن هذا العام قد تقدم ما يزيد عن 500 مدرسة في قطاع غزة لإنشاء مدارس خاصة تستوعب عددا كبيرا أيضا من الطلاب، لمن يستطيع أن يدفع رسوم هذه المدارس. لكن نعمل جاهدين لتوفير تعليم مجاني، بتوفير قطع أراضي. طبعا هذه القطع قد تكون نادرة، نبحث عنها هنا أو هناك، نبحث عنها داخل الساحات المدارس الذي يقطنها النازحون الذين دمرت ديارهم أثناء حرب الإبادة. ولكن العام انطلق والتحديات أكبر، وإن شاء الله يكون هناك بدائل في الأيام القليلة القادمة.
1: دكتور جواد الشيخ خليل، لو تساءلنا عن حجم المتوقع من الطالب، حجم الاستفادة المتوقع من الطلبة في قطاع غزة في الفترة المقبلة، كيف تتوقعونه في وزارة التربية والتعليم؟
3: نحن نعمل بالتدوير السداسي، أي أن الطالب يداوم يوما بعد يوم، والمدرسة تداوم على مدار 3 شفتات يوميا، أي أن الذكور يذهبون سبت 2-4 والإناث يذهبون 1-3-5. يستغرق مدة استغراق الطالب في المدرسة عبارة عن 3 ساعات ونصف.

0: يعالج الفقر التعليمي ويعالج الضعف التحصيلي المتراكم لدى الطالب خلال سنوات الحرب الماضية.
1: حدثنا أخيرا دكتور جواد الشيخ خليل عن التحديات الأمنية.
0: طبعا الكل يعلم ويسمع عبر الفضائيات والإذاعة المرئية والمسموعة بأن هناك طلاب قد استشهدوا وهم على مقاعد الدراسة نتيجة وصول الشراية إلى مقاعدهم. هناك طلاب طبعا يصابون أثناء ذهابهم إلى المدارس. التحدي طبعا الأمني كبير ولا أحد بعيدا عن الاستشهاد أو عن الإصابة خلال اليوم الدراسي سواء طالب أو مواطن أو طاقم تدريسي، حيث حتى المعلمين الذين يتنقلون إلى أماكن بعيدة عن سكناهم بدون توفر مواصلات وأيضا بدون توفر ثمن المواصلات إن وجدت هذه المواصلة. التحدي أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إنشاء مدارس ميدانية في أماكن النزوح، تسعى إلى إنشاء مدارس أين يتواجد النازحون، تسعى لأن يكون هناك مركز تعليمي أو مدرسة تعليمية حتى يعني لا يقطع الطالب والمعلم مسافات كبيرة حتى يصل إلى هذه المدارس.
1: شكرا دكتور جواد الشيخ خليل مدير التربية والتعليم في غرب غزة. يوم جديد يتواصل وإياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة عبر راية فم وراية تي في. نذهب إلى ملف انتهاكات المستوطنين في هذا الصباح، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في سلفية تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء شنه مستوطنون في منطقة وادي الشاعر وجرى نقلهما إلى المستشفى. وحسب الهلال الأحمر فإن واحدا من المصابين تعرض لطعنة بسكين في منطقة الفخذ، فيما الآخر أصيب بحجر في رأسه، وذلك خلال اعتداء المستوطنين الذي طال منطقة وادي الشاعر في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وضمن هذا ملف إرهاب المستوطنين، برقة البلدة التي لا تغيب عن نشرة إرهاب المستوطنين. برقة هذه القرية التي تقع إلى الشرق من رام الله يتردد اسمها في كل يوم، وذلك نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين عليها بمختلف ألوان هذه الاعتداءات. نرحب برئيس مجلس قروي برقة الأستاذ صايل كنعان، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباح المستمعين والمشاهدين، حياك الله يا أخي.
1: لا نبالغ حين نقول أستاذ صايل كنعان إن برقة اسم لا يغيب عن نشرات الأخبار إذا ما كان هنالك إرهاب للمستوطنين، يتردد اسمها بشكل يومي وتتعدد فيها مشاهد هذه الانتهاكات والإرهاب الذي يقترفه المستوطنون في بلدتكم.
2: نعم صحيح والله يا أستاذ، يعني قرية برقة يتوع فيها الإرهاب كما ذكرت من هؤلاء المستوطنين. كان بالأمس القريب امرأة مسنة تم الهجوم عليها والاعتداء عليها بالضرب بالرأس، مما استدعى إلى نقلها إلى المستشفى وعمل عملية كبيرة في رأسها وما زالت تعاني، وتم سرقة الأغنام في برقة وتم حرق الأشجار في برقة وتم إصابة مسن البارحة بهجوم صباحي الساعة 7 صباحا، وكان يضربون النيران حول هذه المنازل. وعند الظهيرة البارحة مسن آخر كان يترجل إلى أداء صلاة الظهر، ولكن عندما انتبه إليهم حاول أن يعود إلى بيته ويغلق الأبواب عليه، ولكن مع الأسف لحقوا به لأن حركته بطيئة وقاموا بضربه على الرأس مما واستدعى نقله إلى المستشفى هذا المواطن الخلوق الأديب الذي لم يتعدى على إنسان طيلة حياته، عمره يشارف على 60، ولكن هؤلاء المستوطنين

0: المواطنين كما ذكرت هم لا شفقة ولا رحمة، لا هؤلاء الأشرار يترقبون ويترصدون ويضربون ويثيرون الرعب بين في هذه القرية، قرية برقة محاطة في 7 بؤر استيطانية، زادوها بؤرتين من شهر، وهذه البؤر الاستيطانية أصبحت دقائق عن بيوتنا. ففي أي لحظة في أي وقت، يعني امبارحة بالنهار كان الاعتداء طول النهار وإحنا مشغولين بإرهاب المستوطنين وبحركاتهم المثيرة، واليوم صباحا حوالي الساعة 2 بدأت حركاتهم المريبة والمثيرة للخوف حول قرية برقة من الجهة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيت مواطن آخر من الجهة الجنوبية بتكسير نوافذه، وهذه المرة الرابعة يتعرض لها بيت هذا المغترب الذي جاء إلى فلسطين ليعيش هو وعائلته، ولكن مع الأسف قاموا بتكسير سيارته، وزيد على ذلك يعني أن شالوا النفايات تحت المستوطنين وقاموا برميها في ساحة وفناء هذا البيت. تصور يحملون نفاياتهم ويرمونها في أفنية البيوت في برقة. هذا الإجرام وهذا الإرهاب لم يكن ولم يسبق له مثيل. يتفننون في تعذيب والاعتداء على أبناء برقة كما ذكرت، وها هي تئن الأمرين على مدار الساعة 24 ساعة ليل نهار، المستوطنون يتحركون من جميع الجهات على قرية برقة من الجهة الشرقية والغربية والجنوبية، وأصبحت حياة المواطن في قرية برقة حياة صعبة جدا غير قابلة للحياة. لا
1: هذا ما يريدونه ربما أستاذ صاحب كنعان،
0: هذا ما يريدونه، وليس فقط أخي العزيز، حتى مشروع النفايات تم توقيفه من قبل هؤلاء المجرمين. سيارة التي تسحب المياه العادمة تم تهديد السائق وضربه والاعتداء عليه، وتوقيف سيارة سحب المياه العادمة من الحفر الصماء، فمما استدعى ووضع كاهل كبير على المواطن، بدل ما كان يدفع على نقل سيارة سيارة النضح 90 شيكل اليوم يدفع 250 وقد تصل إلى 350 و400 شيكل. أزمة
1: إلى أي حد إلى أي حد أثرت هذه الاعتداءات أستاذ صايل كنعان على ثبات مواطني قرية برقة؟
0: والله يا أخي نعم، إنها أثرت كثيرا كثيرا. العديد من مواطنين أصبح يفكر بالهجرة الداخلية لأنه عنده ارتباط خارج القرية سواء بالعمل أو بالوظيفة أو بالتعليم، وبالتالي أثرت كثيرا. محاسيم صباحا ومحاسيم بعد الظهر، كل هذه الإعاقات التي يضعها الاحتلال هي هدفها تهجير الناس والضغط عليهم و يعني كسر معنوياتهم وعمل الإحباط في في في في بين صفوفهم. هذا ما يجري في قرية برقة مع الأسف ليل نهار أمام مرأة ومسمع الهيئات الدولية والهيئات الحقوقية والعالم أجمع، وقرية برقة هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الذي يئن من هذا الإرهاب المستوطنين. هذول المستوطنين يعني دولة ثانية، حملوهم وأعدوهم بالدرونز وبالأسلحة وبالعصي وبالإمكانيات، ويعيثون في الأرض فسادا أمام مسمع ومرأة العالم دون أن يحرك ساكن. نسأل الله الثبات والصبر إن شاء الله على هذه الأرض.
1: رئيس مجلس قروي برقة الأستاذ صايل كنعان، رئيس مجلس قروي برقة، شكرا جزيلا لك. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا لكاتب العمود فيها الصحفي البريطاني جوناثان فريدلاند، قال فيه إنه عندما تتواجد في الميدان تدرك مدى جسامة الرهانات المتعلقة بسباق الشهر المقبل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. فريدلاند الذي ولد في لندن وترعرع وسط عائلة يهودية كتب مرارا عن هويته اليهودية ووالدته التي ولدت في دولة الاحتلال. بدأ مقاله بالقول أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات 27 من تشرين الأول أكتوبر وسط صراع يتجاوز التنافس على تشكيل الحكومة لإطالة مستقبل مؤسسات الدولة وطبيعة نظامها السياسي، حيث يرى مؤيدو الائتلاف اليميني الحاكم أن المعركة تتعلق بمواصلة السياسات، لكن المنتقدين يحذرون من أن نتائج الانتخابات قد تحدد مصير الضوابط الديمقراطية ومستقبل الفلسطينيين. ويقول الكاتب إنه بعد زيارة لإسرائيل فإن الانتخابات تبدو بالنسبة إلى عدد من الإسرائيليين الذين التقاهم الأهم في تاريخ الدولة العبرية، بل إن بعضهم يخشى أن تكون الأخيرة إذا عاد الائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى السلطة. المحاضر والمؤرخ الدكتور جوني منصور، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من حيفا.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: أهلا ومرحبا بك. ما مدى واقعية هذا الطرح الذي استمع له الكاتب جوناثان فريدلاند في دولة الاحتلال بأن الانتخابات قد تكون الأخيرة إذا ما عاد الائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى السلطة، وذلك في مؤشر على حجم التغيير الذي يقوده هذا الائتلاف الحاكم في مؤسسات الدولة العبرية؟
2: أنا أعتقد أنه في صيغة مبالغة نوعا ما بهذه المقولة، وقد تكون هذه المقولة جزء لا يتجزأ من الحملة الإعلامية الموجهة الآن في هذه الفترة بشكل خاص ضد بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي الحالي. لكن بدون أدنى شك أنه هذه الانتخابات ستعكس يعني قرار المجتمع الإسرائيلي بوجه خاص حول شكل إسرائيل للدورة الانتخابية أو دورة الكنيسة القادمة، بمعنى أنه الصراع على مستقبل النظام السياسي هو صراع على الواقع الديمقراطي لإسرائيل كما تدعي، وهذا الوضع هو قائم يعني من فترة طويلة، بمعنى أن هناك من يسعى ضمن إطار الحكومة وأيضا ضمن إطار الائتلاف الحكومي بوجه خاص إلى إحداث تغيير في النظام الديمقراطي بحيث يتسنى أكثر لنتنياهو بسط سيطرته وهيمنته وتغوله في مؤسسات الدولة خاصة في المجال القضائي. وقد شهدنا من قبل وصول هذه الحكومة إلى السلطة كيف أنها سعت إلى إحداث التغيير في القضاء الإسرائيلي خاصة في القوانين الأساس والقوانين المصيرية. من جهة أخرى يعني أنا أعتقد أنه هنا يعني الكاتب يعني يقول بعض الكلام الواقعي بأنه إذا نجح نتنياهو وائتلاف الحكومة الحالي وأحزاب يمينية أخرى بتشكيل الحكومة القادمة، هذا يعني تقليص مساحة النظام الديمقراطي أكثر وأكثر وتعزيز تركيز السلطة بيد رئيس الحكومة نتنياهو، علما أنه كل ذلك هو شهادة على تراجع مستمر للحياة الديمقراطية في إسرائيل منذ ما قبل الانتخابات السابقة في عام 22. وأعتقد أنه يعني ممكن أن تتجه إسرائيل إلى ما يشبه النظام الروسي، يعني النظام الروسي صلاحيات كبيرة لرئيس الدولة بمعنى آخر للحكومة، ولكن صلاحيات أقل للبرلمان، وهذا ما قد يحدث في نتائج الانتخابات القادمة فيما لو نجح نتنياهو. ولكن غاب عن هذا الكاتب أن هناك ضغط كبير جدا داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل لإسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى أو بتشكيل، هذا الآن الحديث الجاري منذ أيام، دفع رئيس دولة إسرائيل وهو طبعا في وظيفة رمزية ولكن بهذا المجال هو ليس في حالة جمود، دعوة رئيس الدولة لأن هو الذي يكلف شخص بتشكيل حكومة من بين أعضاء الكنيسة طبعا الحزب الأكبر، دفعه إلى طرح فكرة حكومة وحدة وطنية يتناوب فيها زعماء الأحزاب الكبيرة كما حصل في السابق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جوني منصور المحاضر والمؤرخ، كنت معنا من حيفا.

0: طيب، في ملفنا الأخير سيدتي سادتي، سنتوقف مع أحد الملفات البارزة على الساحة المحلية والمتعلق بالعثور على جثمان أم راجي الرجبي وإعلان العائلة في أعقاب ذلك التزامها بالهدنة. نرحب بالأستاذ تيسير الرجبي المتحدث باسم عائلة الرجبي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: حياك الله، يسعد.
0: أولا تعزينا الحرة لكم بفقدان الحجة أم راجي الرجبي. مؤخرا كان هنالك بيان صدر عن شرطة الاحتلال يشير إلى العثور على سلاح الجريمة، ما التفاصيل التي يمكن أن تطلعون عليها فيما يتعلق بهذه الجريمة، وإلى أي حد تعتقدون أن تدخل الشرطة الإسرائيلية سيعيد الحق إلى أصحابه؟ أستاذ تيسير،
1: حياك الله ويسعد صباحك وبارك الله فيك أخي الكريم. الصحيح يعني اليوم احنا بنشوف انه في تقرير الشرطة الإسرائيلية بمجريات التحقيق وما صدر عن عثور على الجريمة في مسرح الجريمة واعترافات التي قام بتقدمها المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء. طبعا هذه التحقيقات يعني التي تصدر عن الشرطه هي تقريبا قد وصلت اليها العائله قبل تسليم القاتل الى الشرطه الاسرائيليه، حيث كان تم مسك هذا القاتل من قبل بعض افراد من اهالي الشرفاء في القدس، و قاموا بإبلاغنا عنه واعترافاته الأولية اللي كانت تنص على أن الخلفية لهذه الجريمة هي دين مالي، وهذا ما أكدته تحقيقات الشرطة. أن الرواية التي تقول الآن الشرطة أن في هناك شبهة بديون مالية أو كذا، فهذا كان موافقا مع ما توصلت إليه عائلة وما تحدثت به، وهو يؤكد هذه الرواية الآن أصبحت باعتبار هي الرواية الرسمية من العائلة ومن الشرطة الإسرائيلية.
0: كيف قتلت أم راجي أستاذ تيسير؟
1: الصوت ما
0: كيف سمحت. كيف قتلت أم راجي؟
1: طبعا حقيقة يعني احنا بتتبعنا للجريمة والذي كان لأبناء العائلة دور كبير فيها، تتبعت خط السير عبر مراقبة الكاميرات وكذا، فتوصلت يعني حتى وصلت يعني كان آخر لحظة انها وصلت الى معلومات لتحديد مكان الجريمة في ذلك. طبعا قتلت يعني حسب ما روي واعترافه قبل تسليمه للشرطة أنها قتلت بآلة حادة بمطرقة على الرأس.
0: ماذا الآن بعد إعلان الهدنة؟
1: الهدنة نحن ملتزمون بالهدنة، اليوم عندنا هدنة لمدة 3 أيام وثلث. طبعا من بعد تسليم الجثمان تبدأ سريان هذه الهدنة من بعد تسليم الجثمان، فإذا تم تسليم الجثمان اليوم فبتكون الهدنة قد بدأت من اليوم لمدة 3 أيام وثلث. بعد ذلك بتم الشروع في إجراءات العطوة العشائرية، عطوة طبعا عطوة الدم مع إقرار واعتراف كامل من أهل القاتل وأهالي لفتة بخصوص هذه الجريمة النكراء.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ تيسير الرجبي المتحدث باسم عائلة الرجبي. شكرا لكم على المتابعة، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء، كل الخير نصحبكم على مدار الدقائق القادمة في أوراق الصحافة. بداية أسبوع موفقة وجميلة تحمل الخير والنجاحات لكم جميعا. أوراق الصحافة، تلخيصات وملخصات لأبرز الأخبار في الساعات 24 الفائتة، نطلعكم عليها في هذا المشوار من كل صباح من الأحد حتى الخميس. برفقتنا البنك الإسلامي الفلسطيني، أوسع وأكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، لعدد اليوم الأحد 20 من أيلول سبتمبر 2026. مستمعينا في الوطن وفي الخارج نحييكم، ونتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه وسنقدمه لكم في ساعات هذا اليوم من كافة البرامج وليس فقط في أوراق الصحافة. ولكن لنتوقف عند الصحف العالمية وما كتبته وخططه، افتتاحيات وتحليلات ومقالات وتحقيقات وأخبار. أهلا بكم. جماعة المستوطنين مستمرة على عدة مناطق من الضفة الغربية في القرى والمدن. طرقات الاحتلال في قطاع غزة لاتفاق وقف إطلاق النار أيضا متواصلة، وعدد من الشهداء والجرحى في الساعات 24 الفائتة. مجمع ناصر الطبي في خان يونس يستأنف عمليات زراعة القوقعة لعدد من الأطفال المصابين بفقدان السمع. المرحلة الحالية تهدف لزراعة القوقعة لخمسين حالة، أجريت منها حتى الآن 10 عمليات تكللت بالنجاح، على أن تستكمل البقية خلال الأيام العشرة القادمة. هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتهم إسرائيل بأنها كانت على علم مسبق بمخطط حركة حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر، إذ سمحت بوقوع الهجوم من أجل تهيئة الظروف لتنفيذ خطط عسكرية في قطاع غزة لم تكن لتحصل على موافقة دولية لولا وقوع ذلك الهجوم. تصريحات هنتر بايدن جاءت خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي سي، أكد فيها أن نتنياهو علم مسبق شخصيا بخطط الهجوم ولم يتخذ ما يكفي لمنعه. الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للرئيس محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الصحف الدولية ركزت في اليومين الفائتين على تصاعد المقاطعة الفنية لداعمي إسرائيل حول العالم. صحيفة غارديان البريطانية قالت في تقرير لها إن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة لم تعد محصورة في ساحات السياسة، وبدأت تصل بصورة متزايدة إلى المسارح وشاشات السينما والمهرجانات الموسيقية العالمية. الكاتبة لورا سنيبس قالت في مقال بصحيفة غارديان إن المغني البريطاني إد شيران الذي أشعلت جولته الأمريكية جدلا لمنعها مغني الراب ماكليمور من المشاركة في الجولة بسبب هتافه على المسرح الحرية لفلسطين، وانتقدت ما بدر من المغني البريطاني المعروف بأنه لا يتعامل مع السياسة ولا يهتم بمن يرفع صوته للتغيير. وقالت الكاتبة إن الحيادية أمام الإبادة ومعاناة المظلومين لا تحمل إلا معاني جوفاء. سبينس عبرت عن إعجابها بقيام جميع الموسيقيين الآخرين المشاركين في الجولة بالتعبير عن موقفهم وانسحابهم من الجولة الأمريكية احتجاجا على الرقابة المفروضة على ماكليمور وتعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني. الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق عاد مرة أخرى بدوره لدائرة الاهتمام بعد أن وضع علامة إعجاب على منشور يتعلق بدعم إبعاد المغني الأمريكي ماكليمور من جولة إد شيران الغنائية على خلفية موقفه المؤيد لفلسطين. هذا الإعجاب أعاد إلى الواجهة سجلا من المواقف المثيرة للجدل التي اتخذها أو قالها كروس في السنوات الماضية في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان والسياسة وحتى الرياضة. خارج الاستاد الأمريكي الذي غنى فيه إد شيران يوم أمس شهد في أول حفل له منذ استبعاد ماكليمور مظاهرات واحتجاجات داعمة لفلسطين. ميس ريتشل المعروفة بهذا الاسم على قناة يوتيوب ومقدمة البرامج التعليمية للأطفال تتعهد بالتبرع بمليون دولار لمؤسسات تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني في خطوة لمضاهاة تبرع المغني الأمريكي ماكليمور بذات القيمة. أمام ملعب سلتيك بارك ناشطون يواصلون تنظيم وقفات احتجاجية في مدينة غلاسكو بأسكتلندا للمطالبة بعدم خوض منتخب إيرلندا مباراتيه المقررتين أمام إسرائيل ضمن دور الأمم الأوروبية. إغلاق معبر الكرامة اعتبارا من صباح اليوم على أن تعود الحركة إلى العمل المعتاد يوم الثلاثاء القادم من 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. تقرير إسرائيلي يزعم أن لدى تل أبيب معلومات استخباراتية وقدمت إلى القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن أن حزب الله أخفى أسلحة استراتيجية قرب القصر الرئاسي اللبناني بعبدة. المصدر طبعا هو موقع نيتسيف نت العبري. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن جهات داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل تعارض صفقة محتملة لبيع الطائرات طراز F-35 للسعودية من جانب الولايات المتحدة، حيث حذرت من أن إتمام الصفقة قد يؤثر على ما تصفه إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في الشرق الأوسط. جيش الاحتلال يواصل تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية في لبنان، حيث واصل تنفيذ تفجير في عدة مناطق. نواصل معكم في أوراق الصحافة. في إيران، طهران تبلغ الوسطاء شروطها لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع واشنطن، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وكالة فرانس بريس تفيد بأن وفدا من الحرس الثوري الإيراني زار منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليه. الحديث عن سقوط 48 قتيلا على الأقل في اليمن في اليومين الماضيين في المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية. اضطرابات الملاحة والحصار البحري الأمريكي تدفع إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين مع تكدس الشاحنات وارتفاع كلفة النقل. مصادر إعلامية غربية أفادت بأن إيران تعتمد حاليا على نحو 20 منفذا بريا لاستيراد وتصدير السلع بعدما كانت الموانئ البحرية تستحوذ على نحو 80% من حركة التجارة. صحيفة التلغراف البريطانية تنقل عن صور أقمار صناعية حديثة أن طهران تعمل بسرعة كبيرة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. المنشأة تقع داخل مجمع بارشين العسكري جنوب شرق العاصمة طهران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقت ضربة جديدة بشأن الحقائق المرتبطة بحملتها العسكرية على إيران، فبعد التقارير المتضاربة حول كلفة الحرب ونقص المخزونات بالأسلحة والذخيرة، المعلومات المسربة للصحيفة تكشف عن أن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا خلال الحرب يفوق بكثير ما أعلنته إدارة ترامب. في إحاطة قدمت للكونغرس، القيادة المركزية الأمريكية تقدر تكلفة الحرب على إيران حتى الثالث من الشهر الجاري بأكثر من 43 مليار دولار. موقع بلومبرغ يكشف عن أن عدة دول أوروبية تتوقع تأجيل تسليم صواريخ وأسلحة أمريكية أخرى نتيجة استنفاذ الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية خلال الحرب على إيران. مسؤولون شاركوا في تحقيق داخلي بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يكشفون عن سلسلة إخفاقات سبقت الضربة الأمريكية على مدرسة في ميناب بإيران في اليوم الأول من الحرب، وأدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 123 طفلة على الأقل. التحقيق خلص إلى أن الضربة الأمريكية لم تنتج عن قرار كارثي واحد، بل عن سلسلة قرارات وأخطاء أصغر وفرص ضائعة كان يمكن أن تمنع الهجوم الأمريكي، كما أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أسهم في وقوع هذا الخطأ. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، ونبهت إلى أنه قد تتوقف عمليات المنظمة تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتوفر المزيد من التمويل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام واحد. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تشبه قتل إسرائيل لأطفال غزة بممارسة النازيين خلال أعمال الهولوكوست أو المحرقة. الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية يصدر بيانا يرفع فيه البطاقة الحمراء في وجه ما يسمى بالعملية الانتخابية في دول أمريكا اللاتينية، واعتبر أن ما تقوم به لجنة المتابعة للانتخابات الفلسطينية في دول الشتات بما في ذلك اللجنة التي زارت البرازيل وإجراء مهزلة انتخابية وفق آلية تهدف لتشكيل مجلس وطني يحافظ على نهج الهيمنة والتفرد والإقصاء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني واحتكار وتزوير وتمثيل الشعب الفلسطيني كما جاء في البيان. طالع معكم أيضا في أوراق الصحافة، المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة تمدد مساء أمس اعتقال المشتبه بقتل الحاجة فاطمة الرجبي حتى 27 من هذا الشهر بعد العثور على جثمانها داخل مغارة في قرية الطور شرق القدس بعد نحو أسبوع كامل من أعمال البحث عنها إثر فقدان آثارها. الشرطة الإسرائيلية قالت إنها عثرت على الأداة التي يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة، وأنه يستدل من التحقيقات وجود معرفة مسبقة بين الحاجة وبين المشتبه به وخلفية مرتبطة بدين مالي، فيما أجرى الأخير على المشتبه طبعا الذي أجرى إعادة تمثيل للجريمة في موقع العثور على الجثة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن السعودية ربما يكون لديها احتياجات عسكرية بسبب الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون، وأضاف أن تركيا مستعدة للمساعدة بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي الذي تم توقيعه في آب الماضي، ويشمل أيضا إلى جانب تركيا والسعودية باكستان. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة، شكرا جزيلا لكل من تابعنا، وشكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني. إذا أردتم الاستفسار حول أي خدمة أو أي حملة يمكنكم أن تزوروا أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن أو الموقع الإلكتروني islamicbank.bs. بالطبع المواقع والمنصات الرقمية أيضا تفتح لكم الأبواب. أجمل التحيات مني، أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ودمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
7: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم، في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى، وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيرا أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضا الأمن الغذائي فيها.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. إصابة مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهما فجر اليوم في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ يصدر مساء أمس عفوا عن جندي سابق من جيش الاحتلال كان قد أعدم المواطن الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتهم إسرائيل بأنها كانت على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر وسمحت بوقوعه لتهيئة الظروف لتنفيذ خطط عسكرية في قطاع غزة لم تكن لتحصل على الموافقة الدولية لولا الهجوم. صحيفة يدعى أحرنوت العبرية تفيد بأن الإمارات اضطرت لإصدار نفي بشأن قيام رئيسها بتحذير نتنياهو من هجمات 7 أكتوبر قبل وقوعها، وذلك بضغط مباشر من إسرائيل. ناشطون في اسكتلندا يطالبون بعدم خوض منتخب إيرلندا مباراتيه المقررتين أمام إسرائيل ضمن دور الأمم الأوروبية. إغلاق معبر الكرامة اعتبارا من صباح اليوم على أن يعود إلى ساعات العمل المعتادة الثلاثاء القادم من 8:00 صباحا وحتى 1:30 من بعد الظهر في كلا الاتجاهين. تقرير إسرائيلي يزعم أن لدى تل أبيب معلومات استخباراتية تتعلق بإخفاء حزب الله أسلحة استراتيجية قرب القصر الرئاسي في بعبدا. البعثات الدبلوماسية الأمريكية في إسرائيل ودول الشرق الأوسط تجدد تحذيرا للأمريكيين في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد والمخاوف من حدوث تصعيد واسع. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن جهات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة إلى السعودية. إيران تبلغ الوسطاء شروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بما يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وكالة فرانس بريس تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يستعد لتركيب رادارات في منطقة باب المندب وحفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. صحيفة التلغراف تقول إن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب مع إيران يفوق ما أعلنته الإدارة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تقدر تكلفة الحرب على إيران حتى الثالث من الشهر الجاري بأكثر من 43 مليار دولار. موقع بلومبيرغ يكشف عن أن واشنطن أبلغت دولا أوروبية بتأجيل تسليمها أسلحة أمريكية لمدة 5 سنوات نتيجة استنفاذ جزء كبير من الترسانة الحربية خلال الحرب مع طهران. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من نفاذ إمداداتها في السودان خلال أقل من أسبوعين وتحذيرات من توقف عملياتها تماما بحلول نهاية العام الجاري في حال عدم توفير إمدادات مالية جديدة. أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ما وصفه باستمرار حربها في أوكرانيا. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. تابعونا.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد.
13: أريد.
10: طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الأحد 20 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير أبو الليث. وصباح الخير لأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام، رايا تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. وإن شاء الله بداية أسبوع خير وبركة. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم. ربنا يعطيكم ليرضيكم. وأسبوع كثير من الحديث. الفقيدة الحاجة إمراج الرجبي. أولا تعزينا الحارة لعائلة الرجبي الكرام وآل شحاده بوفاة الحاجة إمراج الرجبي. لا شك أن حادث اختفائها تقريبا 5 أيام وحالة من الترقب والتوهان والكثير من الحزن على اختفائها، وخاصة أنه لم يكن هناك كثير من المعلومات. وإحنا مش رح نحكي عن أسباب والدوافع، وهي خليها لأهل الاختصاص حتى تظهر النتائج كاملة. بس خلينا إحنا نستخلص شوية عبر من اللي صار. وأولها وثانيها وثالثها وآخرها، يا جماعة الخير، شو قصة الناس مع اختلاق القصص؟ اللي صار مش معقول. يعني وإحنا كصحفيين والله ما طلع معنا إلا ننشر ما كانت تنشره العائلة بشكل رسمي أو فريق ساند. والإشاعات يعني كانت مختلفة والقصص مختلفة أيضا. يمكن يكون الإشاعة الأغرب بالتسجيل الصوتي اللي طلعت فيه ست فاضلة الله يهديها، بس قالت في بداية حديثها بالتسجيل الصوتي: أنا جبت لكم الصافي. وبلشت كثير من القصص. أختهم اللي في الأردن أجت وقتلوها، وبديش أعيد الحكي. يعني أول ما سمعت التسجيل مباشرة عملت اتصالاتي وحاولنا نتأكد من الموضوع، وطلع طبعا أصلا ما عندهم أخت في الأردن، وأصلا ما فيش حالة قتل. حاولنا احنا وعديد من الزملاء كمان انه حتى على الجروبات انه نبعت انه يا جماعة الخير هذا الحديث غير صحيح وأرجو عدم التناقل، بس على الفاضي. ومع أنه كمان حتى شرطة الاحتلال قالوا أنه محدش ينشر، والأهل قالوا محدش ينشر، وخذوا المعلومة منا بس على الفاضي. صراحة أنا مش لاقي عن جد هدف من وراء نشر هاي الإشاعات. مش معقول
قصص ما إلها أول ما إلها آخر، إشي تحليل وإشي نقل معلومات كاذبة وإشي معلومات ما إلها أول من آخر. أنا مش عارف يا جماعة الخير، حطوا حالكم لا سمح الله محل الأهل. يا ريت يكون عندنا شوية حس مسؤولية في هذا الموضوع عن جد. نخاف الله في الكلام اللي بنحكي. أما الموضوع الثاني، فريق ساند، الله محيي شباب القدس وأهل القدس، أهل النخوة وأهل العزوة اللي على مدار أسبوع كامل ما ناموا وهم يجمعوا فيه معلومات ويبحثوا. وللمعلومة أنه كثير من المعلومات اللي كانت بين إيدين الشرطة اللي قاموا فيها شباب القدس. طبعا واللي عرفته واللي كان واضح أنه شباب ساند شباب مدربين وجاهزين وبرفعوا الرأس. الله يحييكم وحيي كل الشباب اللي انضموا إلهم من القدس والضفة والثمانية والأربعين. ومش بس شباب ساند، للناس اللي استقبلوهم وساندوهم ووقفوا معهم، شباب السواحرة الله محيي أصلكم، أهل أبو غوش حياكم الله، استقبلوهم فتحوا بيوتهم ضيافة، والله إنكم ما قصرتوا. وعمرها ما كانت غريبة عن أولاد البلد. وفريق ساند كان عدة فرق تشتغل في 3-4 مناطق مختلفة، بس الجميل وما يقال التزام شباب ساند، مناطق رسمي واحد هو البس اللي بيطلع بعطي معلومات، اجتماعات على مدار الساعة، جمع معلومات وعمليات بحث ميدانية. والله محييكم بس. أما الموضوع الثالث، هذا الرجبي اللي حكموا العقل قبل كل شيء، وإن شاء الله ربنا بحسبها في ميزان حسناتكم وأجر عن روح الحجة. بس يا ريت لما يعني يصير موضوع العشائر نميز مين الغريم. هو مش غريم دار الرجبي بس، هو غريم كل فلسطيني

اليوم بده وقفة جادة كلنا تحت المطرق. وكان الله بالعون.

ونذكركم بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. يسعد صباحكم جميعا وشكرا على رسائلكم. وبداية نصبح عليكم محمد توبة، يسعد صباحك، تحياتنا لك. وابو خالد خراز، صباح الخير يا صديقنا من نابلس، تحياتنا لك ولكل اهل نابلس. يسعد صباحك يا فهد، تحياتنا لأهل عرورة، يسعد صباحكم وجيران عرورة عبوين. وأهل عبوين امبارح كان عندهم مبادرة للعائلات المستورة. وصباح الخير إلى عشاق هذا الوطن الذي يفيح بعطر الشهداء وصبر الأوفياء، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. عصام، يسعد صباحك.

يا مغير الأحوال غير الأحوال إلى أحسن حال آمين يا أم الرائد. سعد صباحك سندس وغادة. يسعد صباحكم أنس حمداد. يسعد صباحك. وشو بده يقول الواحد عقولة أنس حمداد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. من عصير الشمالية يسعد صباحكم. تحياتنا يا نجاح. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. محمود البيك يسعد صباحك يا محمود. تحياتنا إليك وحبيب صباح الخير إليك ولأهل سلفيت.

عزام عبدو، يسعد صباحك يا عزام، تحياتنا إليك وإن شاء الله بداية أسبوع موفق يا رب. ومن القدس وتحديدا من الشيخ جراح غازي نصيف، صباح هادئ وأنفاس تحمل التفاؤل واليقين بأن كل ما يأتي من الله فهو خير. صباح خير أبو كامل. طب في عنا شوية أخبار عن موضوع المتابعات وبداية من عبود. صباح الخير يا منصور، تحياتنا لعبود أولا. وإحنا مفروض بعد حديثنا مع سلطة المياه وتحديدا المسؤول عن مشروع المياه في عبود، وتواصلنا أيضا مع لجنة تسيير الأعمال في عبود أيضا،

بعد أنه تم فعلا الاجتماع مع المقاول وتم الاتفاق على إبلاغ اللجنة بخطة العمل الأسبوعية باجتماع كل يوم خميس رح يكون، وإن شاء الله أنه بتمشي الأمور على خير وبصير فيه على الأقل توضيح للناس عن سير عمل المشروع والطرق المفتوحة والمغلقة وإعلانها على صفحة البلد. وأيضا كان هناك إصابة لطفلة يعني وقعت بسبب الأعمال اللي على الشارع والبنية التحتية، وهون أكدنا على موضوع السلامة العامة وأهمية يعني أخذها بعين الاعتبار. هذا كان في عبود، وبخصوص قرية جيت كان في موضوع مشكلة المي في قرية جيت، وتواصلوا معنا الأخوة في المجلس القروي في جيت وأبلغونا أنه تم تشغيل المحطة، إن شاء الله بتكون محلولة مشكلة المي خلال الأيام القادمة إن شاء الله.

ورسالة من طارق داود بكل يسعد صباحكم في موضوع سيارات البطون اللي بتحمل يعني زيادة, وتحديدا عند خربة قيس في الوضع الكارثي والبطون الزائد. يبدو انه البطون بينكب في الشارع فبيسبب يعني اشكال في الشارع, وخاصة يعني زحلقة السيارات احنا عارفين شو بصير. خلينا نشوف هذا الموضوع. حاضرين ولا يهمك يا طارق, خلينا نشوف من الجهات, واعتقد لازم نحكي مع بلدية سلفيت.

أما بخصوص عطارة والشارع بين عطارة وروابي، وكمان طارق بيسأل عن هذا الموضوع، احنا صراحة بدي أخبركم شو صار معنا في هذا الموضوع. حكينا مع بلدية عطارة والبلدية أفادوا أنه هناك مشروع، والمشروع إن شاء الله قريبا هو هلأ في مرحلة الترسية على مقاول. ولكن اللي احنا بنعرفه أنه كثير من المشاريع عمالها بتتأخر بسبب عزوف المقاولين عن تقديم عطاءات، خاصة العطاءات اللي ممولة من وزارة المالية. طبعا انتوا عارفين ليش، لانه في عنا موضوع ازمه ماليه وفي تاخير في الصرف للمقاولين، والمقاولين اصلا يعني وضعهم لا يحتمل. فعشان هيك احنا بنترجى من بلديه عطاره يا جماعه الخير، يعني خلينا نعمل على ترقيع الشارع في بعض الحفر اللي يعني الله يكون بعون الناس، اللي على الاقل بتساعد على تسيير حركه السيارات وسلاسه المشي في الشارع. يا ريت

0: أبو خالد خراز تحياتنا إليك وللركاب اللي معك، صبح لي عليهم واحد واحد. إن شاء الله معك سيارة صغيرة، بلاش يكون معك باص 50 راكب تقعد تصب عليهم أبو خالد. سناء يسعد صباحك يا سناء.
1: يا ريت بتعرف شو بحبه وشو عم بتعسب بحبه، يا قلبي روح شو لي قلبه رح دوبه أنا.
0: وأنا سحمدات يسعد صباحك بقول أحمد ما في أخبار عن أسباب إغلاق مداخل أريحة. الله يا صاحبي، إمتى كان في أخبار عن أسباب؟ ما أنت بتشوف يعني عطارة بدون سبب بسكروه مساء وبردوا بيفتحوه، ما الله ما بتعرف راس البلد من جريها.

0: بس فيها دموع.
1: مهند يسعد صباحك. مهند بقول بخصوص طريق الجلزون وبيت إيل في أكم من جورة، يا ريت تتواصلوا مع الأشغال عامة أو مع حدا يعملها، والله الإشي لا يطاق، الشارع حرام على السيارات. يا صاحبي انت بتعرف موضوع شارع بيت إيل، الناس احنا نغطي الشمس بغربال بنمونش عليه يعني، والله يا عمي ما بنمون عليه، ما بنمون نسكر جورة فيه، يعني ممكن بشكل تهريب نركع لنا جورتين ثلاث في شارع الجلزون. ومع هيك يا مهند احنا راح نشوف بعض الجهات اذا بنقدر نعمل احنا وياهم حملة بطريقة ما نصلح ما يمكن تصليحه في هذا الشارع. ويسعد صباحك يا ام جهاد بناصرة. واحنا وياكم على الفاصل، وبعد الفاصل راح نفتح قضية نطرق أبوابها، توظيف ذوي الإعاقة البصرية على كادر المعلمين والإداريين في التربية والتعليم، وراح يكون معنا اثنين من الإخوة يحكوا شو صار معهم وقصتهم. ابقوا معنا.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
3: برعاية جوال

0: أكتوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين المتابعين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. والموضوع المتعلق بتوظيف ذوي الإعاقة البصرية على كادر المعلمين والإداريين في التربية والتعليم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الأخ عبد الرحمن شريتح. والأخ عبد الرحمن هو من الناس الذين تقدموا لطلب توظيف للتربية والتعليم وهو من ذوي الإعاقة البصرية. أستاذ عبد الرحمن صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخ أحمد, يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك, يسعد صباحك, تحياتنا لك. أول شيء طمنا عنك, كيف أمورك؟
1: الله يسلمك, الحمد لله.
0: الله يسعدك,
1: سلامتك.
0: الله يسعدك, سلامت
1: لجميع الأخوة المستمعين.
0: الله يسعدك, رضا عليك. عبد الرحمن, يعني احكي لنا بالمختصر المفيد, شو اللي صار معك؟
1: بالمختصر المفيد يا سيدي, احنا الحمد لله رب العالمين بعد ما تقدمنا لامتحان التوظيف في شهر شباط المنصرم, وبعد ما قدمنا الامتحان النظري والامتحان عفوا والمقابلة الشفهية في شهر تموز, أفاجأ وبصراحة بعد زي ما أنت تفضلت الحصول على المركز الأول على مستوى مدينتي بالاستبعاد الشفهي. يعني بصراحة لم يقدم لي أي كتاب رسمي بالاستبعاد, كل ما قيل استبعاد شفهي, أنه غير صالح للتدريس وغير ملائم أو غير لائق صحيا. أنا سألت السؤال اللي الكل بيسأله حاليا, ليش؟ يعني شو السبب؟ ولحد هلا صراحه ما لقيت اي حد يجاوبني اجابه شافيه.
0: طيب عبد الرحمن, عشان نحط النقاط على الحروف ونكون واضحين, وخصوصا للناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا على برنامج مع الناس على رايا, انت قدمت الامتحان بشهر تموز وعملت المقابله الشفهويه, صحيح؟
1: نعم,
0: انا قدمت يعني وجاهيا, يعني انت رحت قابلتهم وقعدت معهم.
1: نعم,
0: وهم طبعا انت يعني لما قدمت الامتحان هم بيعرفوا انك انت من ذوي الاعاقه البصريه,
1: صحيح؟ وغير هيك أستاذ الكريم, في مقابلة خاصة أصلاً هم عندهم في التربية, مقابلة لذوي الإعاقة بتكون بعد المقابلة رقم واحد, بيطلعوك على الخليل عشان تسوي مقابلة خاصة.
0: نعم, وعملت المقابلة الخاصة؟
1: عملتها, وللأمانة يعني بعتذر منك بس والله بتكون شكلها شكليات فقط لا غير, يعني
0: إحنا جايين لهذا الموضوع. جايين هلا, بعدها جاك تليفونياً حكوا معك, قالوا لك إنه نعتذر منك إنه ما بيزبط أنت تتوظف لأنك غير لائق صحياً.
1: نعم, توصلت مع قسم الشؤون الإدارية بنفسي.
0: نعم,
1: وحكوا لي إنه ملفك مش عندنا, عند الوزارة في رام الله. ولما توصلت مع الوزارة بلغوني, وزي ما تفضلت بشكل شفهي, ما حتى بعثوا أي كتاب رسمي بأنه غير صالح ولا يوجد أي بديل إداري. يعني حتى حاولت أني أحكي معهم في أي بديل أكاديمي, سواء علاقات عامة سواء ترجمة في أروقة الوزارة, ولكن للأسف ما فادوني من مرة.
0: طب عفوا, إيش تخصصك عبد الرحمن؟
1: تخصصي ترجمة تحرية فورية.
0: نعم, وبالعادة بتأخذوا مسقات تربية؟
1: مش كثير.
0: نعم,
1: أغلب شغلنا يعني شغل ترجمة, يعني في الإعلام في الأمور زي هيك.
0: نعم نعم, والوظيفة تقدمت لها, إيش هي طبيعة الوظيفة تقدمت لها؟
1: أنا تقدمت لمعلم لغة إنجليزية وفي المدى في بشكل عام.
0: نعم,
1: ولكن حسب ما سمعت يعني إنه في إمكانية طرح بديل, حكوا لي الناس يعني كمترجم في أروقة الوزارة, كقسم في العلاقات العامة, إلى آخره من الكلام.
0: نعم نعم, يعني خلينا نحكي بس عن الوظيفة تحديدا عبد الرحمن. هل في سابقة قبل أنه من زملائك من ذوي الإعاقة البصرية تقدموا وشغلوا وظائف في التربية والتعليم تحديدا كمعلمين؟
1: أكيد في كثير نماذج أستاذ الكريم, يعني مش ضروري أنا أكون بعرفهم شخصيا. في
0: عندك؟ لا مش شرط أعرفهم شخصيا, يعني أنا بحكي ليش بحكي, يعني كمان عشان الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا على برنامج مع الناس يعرف إنه الموضوع مش استثنائي ومش غريب. بمعنى أنا بالزبط. بعرف إنه أنا بعرف, يعني أنا من أساتذتي بالجامعة كانوا 2 من ذوي الإعاقة البصرية, يعني الدكاترة وكل الاحترام لهم وتعلمنا منهم ما تعلمناه, يعني ويعني هاي بنحطها على راسه من فوق يعني صراحة.
1: إذا تسمح لي بس عندي مداخلة صغيرة حاب أحكيها, يعني في يعني نقلا عن شخص ما بدي أحكي الأسماء بس سمعت إنه في شخص حاكي هالجملة والله إنها حزت في نفسي, بيحكي لك شو قال, أنت بتقبل ابنك يدرسه حد عنده إعاقة بصرية؟ طيب عفوا, ما إحنا يعني من شو بنشكي؟ الحمد لله رب العالمين, يعني عندنا قدرات وعندنا كفاءة والكل بيشهد والكل بيعرف والكل شاف كتير نماذج. في عندك أشخاص بالدكاترة زي ما تفضلت في جامعات بدرسوا 150 و200 طالب.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هل معقول مش رح نقدر نحكم صف 40 أو 10 طلاب؟
0: طب السؤال لما اعتذروا منك عن الوظيفة قالوا لك إنه هذا بسبب لا غير لائق لأنه عندك إعاقة بصرية.
1: بالضبط، حكوا لي الغير لائق صحيا.
0: نعم، مش غير لائق لأنه تخصصك أو لأنه امتحانك أو
1: لا لا لا، بالعكس الحمد لله رب العالمين. أنا زي ما حكيت لك جبت نعم. في الامتحان الكتابي أعلى العلامات نعم. ومقابل الشفهية أعلى نعم. العلامات.
0: طيب سؤال أخير عبد الرحمن، بالعادة في قانون موجود أعتقد على طاولة وزارة التربية والتعليم في موضوع تشغيل ذوي الإعاقة بشكل عام،
1: رقم 4 صحيح؟
0: نعم عفوا،
1: قانون رقم 4/1999
0: نعم.
1: اللي هو يلزم كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتشغيل ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة.
0: نعم، هذا خليه على جانب، أنا بحكي بخصوص توظيف ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، وأعتقد أنه مشوا في فترة كان في عدد معلمين وخصوصا في موضوع التربية واللغة العربية، يعني في بعض المواد الأساسية التربية الإسلامية في بعض المواد أعتقد أنه كانوا يقبلوا فيها، هل هي بسبب المادة يعني أنه لغة إنجليزية على سبيل المثال؟
1: أخي أحمد والله ما فهموني عشان أكون معك صريح yeah. يعني لو حكولي إنه تخصصك في مشكلة ما سألت ولا زعلت، بس هم خلوني أقدم الامتحان وخلوني أقدم المقابلة وكله كان تمام ويحكولي إن شاء الله خير وأمورك بتجنن وأمورك بالسليم، يعني ما صار ولا أي إشي من هاي الشكليات إلا لما إجا وقت التعيين. يعني إذا انتبهت على الرسالة اللي بعثت لكم إياها مبارح
0: yeah.
1: في آخر لما حكيت لك إنه في 14 شهر رنوا علي في الشؤون الإدارية في تربية يطا وحكوا لي راح نبعثك كبديل، وأنا وافقت ولكن بعد 5 دقائق وفاجأ بسحب التعيين. طب شو مالك يا جماعة الخير؟ شو في؟ صار خربطة وسوء فهم. طب يعني عفوا بس منطقيا كيف صار خربطة وسوء فهم؟ يعني أنت شايف ملفي مكتوب عليه عبد الرحمن وذكر، كيف تبعتني على مدرسة بنات؟
0: هو عشان مدرسة بنات ولا عشان عندك الإعاقة البصرية؟
1: التعيين لغوه عشان مدرسة البنات وعشان برضو يجيهم الملف من رام الله حسب نعم. ما سمعت انه غير لائق للتدريس.
0: نعم. طيب يعني عبد الرحمن احنا اخذنا المعلومات اللي المهم لازم نسمعها احنا ويعني
1: السادة المشاهدين.
0: نعم نعم.
1: حابب اوجه رسالة لكل اخوتي.
0: يلا اتفضل سريعا لانه كمان معنا محمد قطوش كمان رح ناخده احنا على الهواء مباشرة ونسمع كمان تجربته لانه احنا نحكي عن قضية عامة هي مش قضية اشخاص.
1: بالضبط. انا لن اطير بالكلام في رسالة حاب أوجهها بس لكل إخوتنا المؤثرين في المجتمع الفلسطيني ولكل مهما كان تيك توك ولا يوتيوب ولا أي وسيلة سوشيال ميديا، بتمنى إنه هاي القضية تصير قضية رأي عام، لأنه بصراحة في كتير ناس إلهم مش بس سنة ولا سنتين زيي، في ناس إلهم 10 سنين و11 و12 و20 بيقدموا ونفس النتيجة. فبنرجو من إخوتنا وخواتنا في المجتمع الفلسطيني إنهم يساعدونا ويوقفوا معنا عشان ننهي هاي المهزلة، وبنرجو من الدكتور محمد مصطفى معالي رئيس الوزراء وسيادة الرئيس أبو مازن التدخل العاجل لإنهاء ما يحدث بحقنا.
0: نعم. يعني أنا بدي أشكرك عبد الرحمن، وإحنا سابقا كمان قبل كم من شهر كان معنا محمد تايه كان من جنين ويعاني من الإعاقة البصرية وأيضا عنده كان نفس الإشكالية في موضوع التوظيف. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. يعني هذا الأستاذ عبد الرحمن الشريطح كان معنا من الخليل وتحديدا من يطا، والموضوع مش بتوقف على منطقة معينة ولا حدا معين، واضح انه كل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيعانوا من نفس الموضوع. واحنا رح نأخذ كمان تجربة أستاذ آخر محمد قطوش. يسعد صباحك محمد. محمد صباح الخير. طب احنا خلينا نرجع كمان مرة نحاول الاتصال مع محمد قطوش، ومحمد تواصل معنا ايضا تحت الهواء وحكى مشكلته في موضوع التوظيف في على كادر وزارة التربية والتعليم. يبدو أنه يجب أن يطرق هذا الباب مع وزارة التربية والتعليم، وصراحة سؤال مهم، إذا ما بدكم تشغلوهم ليش بتدرسوهم عن جد؟ يعني الشاب منهم 4 سنوات وهو بيجتهد من أجل أن يحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص معين عشان آخر إشي تكون له غير لائق صحيا. مع أن تجاربنا إحنا بفلسطين وحتى التجارب العالمية والعربية الموجودة عندنا نماذج نفخر بها. محمد قطوش معنا، صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك، يسعد صباح كافة السادة المستمعين اللي معنا.
0: الله يسعد صباحك محمد. احنا قبل شوي كان معنا عبد الرحمن الشريتح وحكى لنا شو صار معه. محمد قطوش، ياريت نسمع منك بالمختصر المفيد شو اللي صار معك.
2: تمام. في البداية بحب يعني أتشكر حضرتك وأتشكر كافة الزملاء على هاي الاستضافة الرائعة.
0: هذا واجبنا، هذا واجبنا محمد.
2: نأمل إن شاء الله أنه الصوت يصل والفكرة تصل إن شاء الله.
0: إن شاء الله، تفضل.
2: هلا اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا احنا كمحمد قطوش يعني وكافة الزملاء الأكفاء اللي زيهم بنواجه احنا قضية للأسف قضية شائكة جدا وقضية موجعة حقا يعني بخصوص الشخص الكفيف. هلا احنا وانا شخصيا يعني وبقية الزملاء بنواجه مشكلة اللي هي عدم التوظيف في سلك التربية والتعليم. يعني صرنا احنا وكأنه التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لحتى انه تستبعد الكفيف الكلي، بالتحديد الكفيف الكلي من الوظيفة. طبعا كل هذا الحكي بيجي تحت بند انه غير لائق صحيا.
0: انت تقدمت لوظيفة محمد؟
2: نعم صحيح، انا في كل مرة تقدمت فيها للتربية، تقدمت للتربية مرة ومرتين وثلاث، في كل مرة رحت فيها على التربية واشتلت الامتحان بنجاح، امتحان التوظيف، واجتزت المقابلة الأولى كمان بنجاح وتفوق والحمد لله رب العالمين فضل الله. بس لكن المقابلة الثانية اللي هي بسموها أنها المقابلة الخاصة بذوي الهمم أو ذوي الإعاقة زي ما بسموها، هي دائما يعني بتصدر القرار أنه غير لائق صحيا.
0: شو تخصصك يا محمد؟
2: تخصصي لغة عربية، أنا دارس لغة عربية في جامعة بيت لحم، خريج بكالوريوس لغة عربية وأكملت ماجستير، حاليا بناقش في رسالة ماجستير في جامعة.
0: ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك.
2: الله يسعدك. فالفكرة أنه لما أنت كشخص يعني موجود بلجنة، لما بدك تصدر قرار أنه غير لائق صحيا، يعني المنطقة أن يكون في معيار محدد لحتى أنه تقدر أنت تأخذ مثل هذا القرار.
0: نعم.
2: يعني بصراحة هاي العبارة يعني يا أستاذ أحمد، هاي العبارة من مرة مش سهلة. يعني ومليئة بالإجحاف بحق الكفيف الكل.
0: أنا صراحة شايف العبارة هي اللي غير لائقة صراحة، مش
2: بالضبط حرفيا. يعني أنا كمحمد وبتوقع أنه كافة الزملاء الأكفاء اللي زيهم إحنا أصلا عندنا اعتراض على هاي العبارة. أنت بأي حق أنت بتوصف شخص تمام، أنت أي حق بتوصفه أنه غير لائق صحيا؟
0: نعم.
2: تمام. بس خلينا فلنفترض أنه ماشي، بدنا نحط أنه الإجحاف الكبير الموجود بهاي العبارة اللي تحمله هاي العبارة للشخص الكفيف بدنا نحطه على جنب. بس أنت لما بدك تحكي غير لائق صحيا، أعطيني احكي لي شو المعيار اللي أنت نفسك كلجنة بتمشي عليه، حقي ولا مش حقي؟
0: نعم.
2: المعيار.
0: نعم.
2: تمام. هلأ أنت لما تحكي لي يعني من غير المنطق ومن غير المعقول أنه أنت تصدر قرار غير لائق صحيا بناء على السؤال واحد اللي هو كيف أنت كونك كفيف كله بدك تضبط الصف. طبعا انا كمحمد يعني انا ضد هذا السؤال تماما. يعني هذا السؤال بعمره ما بيحدد امكانيه الكفيف الكلي
0: او كفاءته على تنفيذ. نعم
2: بالضبط. مع ذلك احنا اجبنا على هذا السؤال واجبنا يعني باسهاب كامل، لكن للاسف الشديد في كل مره مقابل بغير لائق صحيا، وكانه بتشعر كانه القرار بيكون ماخوذ مسبق جاهز مجهز، يعني خلص بس اللهم المقابله هاي بتصير يعني مجرد شكليات لحتى انه ما نظهر امام الملا امام الراي العام.
0: طب سالتهم محمد طالما بدكم مش توظفونا ليش بتخلونا ندرس؟
2: بصراحه انا تم سؤالي، وغير هيك احنا طلعنا على الوزاره والمشكله الكبيره اللي واجهناها بالوزاره انه كل شخص بنلجأ له بينزل المسؤوليه عن كتفه بحقها لشخص
0: نعم.
2: اخر.
0: نعم. احنا يعني عندنا تجربه محمد في هذا الموضوع مع شاب اسمه محمد التايه من جنين.
2: ما بعرفه زميل لنا.
0: نعم.
2: للأسف الشديد أنه يعني ما بعطوك إجابة شافية واسعة، فهم على كيف؟
0: نعم.
2: فللأسف الشديد يعني إحنا الكفيف الكلي تمام ملاذه الوحيد بهاي الحياة زي ما بتعرف حضرتك هي شهادته.
0: نعم.
2: والواحد فينا يعني أبدا ما كانت طريقه بالدراسة ما كانت مفروشة بالوروث، يعني كل واحد الله يعينه على حمله، كل واحد واجه عقبات وتخطاها يعني ودفع دم.
0: نعم. يبدو فقدنا الاتصال مع محمد قطوش. يعني على كل حال رسالة محمد وصلت وواضحة رسالة محمد، ومحمد يعترض أصلا على كلمة غير لائق صحيا، وللأسف هذا ما يحصل مع كل ذوي الإعاقة البصرية في موضوع التوظيف تحديدا على كادر وزارة التربية والتعليم. يعني احنا انا بقول يعني هاي الحالتين هدول بصيروا عندنا تقريبا ثلاث حالات صاروا واصلين عندنا بهذا الموضوع، وللأسف مع انه احنا عندنا تجارب ناجحة مع اشخاص من ذوي الإعاقة البصرية فعلا معلمين ومدرسين وإداريين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، وفعلا قادرين. يعني صديقنا وأخونا زياد عمر هو من قيادات العمل المجتمعي اليوم ويدير إحدى المؤسسات الكبيرة، وأيضا محمد رياض وأميرة بعرقوب وكل من ذوي الإعاقة البصرية. ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا أحمد.
0: صباح الخير، تحياتنا لك
3: حبيبي. معك مؤمن. يعني
0: أهلا يا مؤمن، كيفك يا مؤمن؟
3: والله أنا عندي الحمد لله، أنا عندي سطر لعبد الرحمن ولا محمد ولا غيرهم.
0: يلا.
3: أنا آسف جدا عن كل حدا ثقافته هالقد متدني، سواء في الوزارات سواء في البيوت سواء في الشوارع. هذول الناس والله إنهم تيجان على رؤوسنا، درسونا في الجامعات، ترجموا لنا كتب، عملوا لنا أبحاث، في قراء من مشاهير العالم. وين ما تروح في ناس من هذول الناس يعني في مستوى كثير عالي. هذا أولا. ثانيا يعني إذا في حدا من صناع القرار في هاي البلد بيحترم موقعه فهو بيفهم بأن هذول الناس أحقنا وأحق منا جميعنا بهذا النوع من الوظائف، لأنه هم ما بيقدروا يشتغلوا في كثير من الوظائف الأخرى.
0: نعم.
3: بفهم تقول لي في الأمن صعب، بفهم تقول لي في الأعمال اللي هي الإلكترونية صعب، ولو إنه عليهم مش صعب.
0: مع إنه بس بدي أحكي لك، في ظل وجود اليوم الذكاء الاصطناعي وظل وجود التكنولوجيا، وأنا بعيني شفتهم وأنا اشتغلت معهم مؤمن، يعني أنا زاملتهم فترة، عندهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بطريقة رهيبة جدا، بتعامل مع الأدوات هاي لتسهيل وظائفهم لتسهيل خدماتهم. اليوم بتعامل مع الموضوع بطريقة، اليوم كل في موائمة أصلا للمواقع الإلكترونية كمان لذوي الإعاقة البصرية. يعني إحنا تجاوزنا العالم، تجاوز هاي الفكرة. مش عارف
3: أنا بقول مش بس في ظل وجود التكنولوجيا المتطورة، هدول الناس عندهم إمكانيات تفوق التكنولوجيا. والله درسونا في الجامعة. أنا بعرف كثير ناس، أقول لك صحفيين، واحدة من أعظم صحفيات قطاع غزة اسمها ورد الشنطي.
0: نعم طبعا
3: من الناس
0: طبعًا
3: اللي إمكانياتهم كثير عالية.
0: نعم.
3: احنا آسفين، يعني أنا آسف عن كل الناس اللي ما عندهاش القدرة على التوصيل هذا للأسف.
0: شكراً.
3: يعني موضوع
0: شكراً محل. شكراً شكراً يا مؤمن، شكراً لكلماتك يا مؤمن. وأنا بدي أصبح على أستاذتي دكتورة ليلى العطشان في جامعة بير زيت اللي علمتني، وهي من ذوي الإعاقة البصرية. يعني أنا شو بدنا نحكي يا مؤمن. الله يسعد صباحك، وشكراً يا مؤمن لكلماتك. شكراً
3: لأوقاتك يا حبيبي.
0: الله يسعد صباحك.

0: يعني كمان مشاركة من أبو طارق الطريفي بكل صباح الخير. يعني عشرات الوظائف موجودة في الحكومة, ما فيش وظيفة تكون بديلة لأستاذ يعاني من فقدان البصر. مش عارف, لكم في العون. ومعنا مصطفى. مصطفى صباح الخير.
1: صباحك أخونا أبو تيم.
0: يعطيك الله يسعد هالصباح يا رب. صباح الفل.
1: شكرا لجهودك وعطاء.
0: الله يسعدك. مصطفى معنا دقيقتين.
1: دكتور انا بدي الخص لك بس دقيقتين.
0: تفضل.
1: انه عندنا حمله من حقي ماشيين فيها في موضوع الشباب اللي حكوا معكم من شوي, بحييهم لانه معنا ضمن الحمله. بس انا حبيت اوضح لك الفكره اكثر للمستمعين اكثر موضوع التربيه والتعليم. اخي ابو تيم, الفكره باختصار شديد انه المشكله تواجه الكفيف الكلي الذي يتقدم امتحان التربيه والتعليم.
0: نعم.
1: هناك من له 10 سنوات كامثال حسنات الحسنات يقدم, اسيدي الزيكات لها 4 سنوات. في هذا العام أسيل, في هذا العام سلام أبو السيني, إحنا نحمل وثيقة رسمية كحملة تم أبلاغها رسميا من تربية الخليل لتعيينها بديلة وإلغاء التعيين في نفس اليوم تحت بند غير لائق للتدريس. نحن نناشد عبر أثير راي اف ام أصحاب القرار المسؤولين في قلعة التربية والتعليم بضرورة الالتفات إلى هذه القضية الهامة, لأن موضوع المكفوفين اللجنة الثانية أخي أبو تيم لا يجوز عقدها لأن القرار واضح عندها. الأخ خليل علاوني, وأنا تواصلت مع الأخ خليل والأخت نلمان, عندهم سياسة أنه هدول غير لائقين للتدريس غير لائق للتعليم.
0: طيب. يبدو أخي مصطفى.
1: نعم.
0: بدي أرتب معاك تكون معنا بوقت نعطيك الوقت الكافي. تسمح لنا, احنا رقمك صار موجود عندنا تحت الهواء, راح نتواصل معك اليوم نرتب للقاء مع حضرتك ونحكي باسم كل الشباب, شو رايك؟
1: تمام ان شاء الله رب العالمين.
0: اشكرك, واحنا راح نتابع هذا الموضوع, وصدقني احنا راح احنا وياك نتابع هذا الموضوع, وان شاء الله انه بنقدر نغير, والبلد اذا ما دعسناش دعسوا حدا مع بعض وايد واحدة كان الله في العون. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم, على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحيات لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, الزميل فادي ماضي إخراج التلفزيوني, وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش, تضلوا بألف خير. سلام عليكم. برعاية جوال

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصر الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
8: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
9: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات فجر اليوم اقتحام بلدة آل مغير شرق رام الله، شنة حملة اعتقالات واسعة طالت 28 مواطنا على الأقل. نحو 100 مستوطن يقتحمون منذ ساعات صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال وبالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. إصابة مواطنين اثنين بجروح بالرأس والفخذ في اعتداءات شنها مستوطنون على مواطنين من اللبن الشرقية في وادي الشاعر الواقع بين اللبن وسلفيت. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتوغ يصدر مساء أمس عفواً عن جندي سابق من جيش الاحتلال كان قد أعدم المواطن الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتهم إسرائيل بأنها كانت على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر وسمحت بوقوعه لتهيئة الظروف لتنفيذ خطط عسكرية في قطاع غزة لم تكن لتحصل على الموافقة الدولية لولا الهجوم. صحيفة يدعى أحرنوت العبرية تفيد بأن الإمارات اضطرت لإصدار نفي بشأن قيام رئيسها بتحذير نتنياهو من هجمات 7 أكتوبر قبل وقوعها وذلك بضغط مباشر من إسرائيل. ناشطون في اسكتلندا يطالبون بعدم خوض منتخب إيرلندا مباراتيه المقررتين أمام إسرائيل ضمن دور الأمم الأوروبية. إغلاق معبر الكرامة اعتبارا من صباح اليوم على أن يعود إلى ساعات العمل المعتادة الثلاثاء القادم من 8 صباحا وحتى 1:30 من بعد الظهر في كلا الاتجاهين. تقرير إسرائيلي يزعم أن لدى تل أبيب معلومات استخباراتية تتعلق بإخفاء حزب الله أسلحة استراتيجية قرب القصر الرئاسي في بعبدا. البعثات الدبلوماسية الأمريكية في إسرائيل ودول الشرق الأوسط تجدد تحذيرا للأمريكيين في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد والمخاوف من حدوث تصعيد واسع. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن جهات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة إلى السعودية. إيران تبلغ الوسطاء شروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بما يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وكالة فرانس بريس تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يستعد لتركيب رادارات في منطقة باب المندب وحفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. صحيفة التلغراف تقول إن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب مع إيران يفوق ما أعلنته الإدارة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تقدر تكلفة الحرب على إيران حتى 3 من الشهر الجاري بأكثر من 43 مليار دولار. موقع بلومبرج يكشف عن أن واشنطن أبلغت دولا أوروبية بتأجيل تسليمها أسلحة أمريكية لمدة 5 سنوات نتيجة استنفاذ جزء كبير من الترسانة الحربية خلال الحرب مع طهران. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من نفاذ إمداداتها في السودان خلال أقل من 2 أسبوع وتحذيرات من توقف عملياتها تماما بحلول نهاية العام الجاري في حال عدم توفير إمدادات مالية جديدة. أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ما وصفه باستمرار حربها في أوكرانيا. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. تابعونا.
8: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: أنا أريد،
15: أنت أريد،
14: هو أريد،
16: وهي أريد،
17: أحنا أريد.
18: أريد طور عالمك.
19: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
20: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
19: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
20: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
21: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
22: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: اليمين السياسي في إسرائيل وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة لسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم في الوقت نفسه، تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيرا أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضا الأمن الغذائي فيها.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك

أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

يا صباح الخيرات، صباح اللطف والجمال، صباح بكل الألوان اللي منحبها، صباح الأحمر، صباح القلوب المتناثرة، صباح رايا تي في وصباح رايا أف أم على كل الموجات اللي بتصاحبكم بترافقكم على مدار اليوم، وتحديدا في ساعات الصباح الباكر والصباح المتأخر. هلأ أحلى صباح بيعتبر صباح باكر ولا صباح متأخر؟ حسب أنت أمتى بتصحى على فكرة. إذا بتصحى بدري فأحلى صباح. لا هو مش بدري للي بيصحى بدري. أبدا أبدا مش بدري، صار بده يتغدى اللي صحي بدري.

0: من نومك وبقى.
1: لا احنا ما جبنا سيرة النوم عشان يعني نحكي نايمين، بس في ناس بتصحى متأخرة، فأحلى صباح بالنسبة لهم كتير بكير، ببلش كتير بكير 9:30. يا الله بضطر أصحى 9:30 عشان أحلى صباح.
0: الحب وكلام ودخيل وقلبك يا حبيب صحك الشوق.
1: فخلينا نعمل فتنة، بيكون الرجل عادة طالع من البيت 5:30 6 ويمكن أبكر، والمدام مكملتها نومة، يعني بتصحى بتضطر تصحى 9:30 عشان أحلى صباح. برأيها هذا بدري. أما أنا أحلى صباح برأيي هو في الوقت المناسب للجميع. شبعت نوم؟ أهلا وسهلا. صاحي بدري كتير وفي شغلك منغمس؟ يا أهلا. شكرا يا عدنان الشعيبي على الفيديو تبع الطيارة اللي بتنزل ورد وقلوب حب علينا، شكرا. صباح الوردي أحمد النبالي إلك ولا طاقم مخبز أبو نصيف. أكيد بعد العطل عادة بيكون الصحيان بدري صعب، والدوام صعب، والشغل صعب. هاي منهديها للي بيناموا لوقت متأخر من الصباح، يسلم للقلب الحنون. يا منير أبو غليون ويا شكري الياباني، صباح الورد لوجدان ولمحمد عابد وإم مصطفى، وصباح الورد للصديقات العزيزات في البرنامج، إم مصطفى، سندوس، إم رواد، إم جهاد، إم بسام، إم محمد الخليلي، أم سالي، غادة، أم كرم، ست الحجي إسلام. أي ست الآن أو أنثى بنساها رح أكل هوا. صباح الورد يا إيمان. كل صدمة ممكن تكون موجعة، كل حدث صعب بنمر فيه، كل موقف شديد، كل لحظة خيبة أمل، كل زعل منزعلها في الحياة، كل جرح في القلب أو في الجسد لازم يصحي فينا النسخة الأقوى مش النسخة الأضعف. الكوبي تبعتنا الروح القوية. أنت شخصياً بتكونش تعرف إنها موجودة، بس هي موجودة فيك، لازم تصحيها. هلو اصحي أيتها الروح المعنوية القوية، استيقظي، إجا وقتك، صار عنا خيبة أمل، في حدا طعنا، في حدا خاننا، في حدا في الحياة أخلت يعني جرجرتنا، فاصحي أيتها النسخة. يلا يا سلام، بدكش تصحي نسختك الأقوى ولا أنت أصلا بالنسخة القوية؟
2: بدنا نروح بدنا نهدى شوي،
1: انت اصلا لابسها.
2: انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق
1: باي طابق يعني.
2: وبدنا نروق بدنا نهدى شوي.
1: علا ابو عون بتقول الصوت مشوش او لا فيش صوت اصلا. يا علا بدل الراديو اذا لم يصير عندك مشكلة زي هيك، او على البث روحي على رايا تي في او رايا دوت بي اس او على التطبيق، سهلة.
2: حكي عم بيزيد، شو أخدت راحتكم؟ اللي عم بيسمعكم بفكر إنه يعني في خير.
1: صباح من شلة الصاحين على 5:30 اللي هو أكيد رامز عبد الباقي والمستمعين كلهم بدون استثناء اللي بيصحوا بدري. يعني اللي صاحي على 5:30 وطالع على الشغل، أكم فنجان قهوة صار شارب؟ 1-2 مج، كاس كبيرة، ولا ولا إشي، لساته صايم صياما متقطع. بنز حيمان يدعوك لأزكى فنجان قهوة صباحي قبل ما الشمس تطلع. قهوة زحيمان التي تغلب في طابعها كل أنواع القهوة الأخرى التي تنافس كل أنواع القهوة التانية. وين زحيمان؟ أسطول من السيارات، أسطول من الطواقم، سلسلة من الفروع، خدمات لوجستية عالية في فلسطين، في الأردن وفي البحرين. صباح الورد يا شريف عجاج وبنات المشغل عندك يا نجاح رواجبة. هلا بداليا، تحية خاصة لفرج قبها يا أم شريف. صباح الورد أم مريم ولكل الأهل في فلسطين. إن شاء الله إحنا مندعوكي كمان قريبا لأنك تكوني عنا وتشربي لنا من زحيمان. عندكم صحي في الأردن كمان زحيمان. الجنيدي، صباحكم رائع. علبة اللبنة حجم كبير أو صغير، اللبنة العادية السادة أو اللبنة روعة مع شوية زيت زيتون، شوية دقة وشوية زعتر. صباح الورد يا رائف دويكات، إن شاء الله همتكم قوية أنت والشباب اللي عندك في كل المحلات في كل الفروع.

لحمة البلد محلاها، سواء كانت بالسيخ أو على النار فورا. لحمة الزغلول تنتظركم على دير شرف المفترق تماما. ممكن تلاقوا أسامي متشابهة، بس الزغلول واحد.

0: صباح الوردي أبو عنان. أبو جواد درويش مسميني الأكامول. بس الأكامول ما بيساعد الراحة النفسية، الأكامول بيسكن الأوجاع.
1: لا حكيمة. حكيمة
2: يعني إيه حكيمة؟
1: بتدي حول.
0: لا أنا أكامولة، محلاها محلاها محلاها بكل الأطعمة، مغلاها باردة، تفتحها تعمل لك تش
3: حلوة.
0: آه وانت عطشان ولا ممكن تبدلها بأي طعم تاني. إنها فريشة، أكثر من 12 طعم 12 نكهة موجودة في الأسواق برعاية شركة مجمع سيلة الظهر. السهل الممتنع. صباح الورد يا أبو أحمد علي ماضي. نياله الإنسان اللي كل شيء عنده سهل، الاعتذار سهل، الكلمة سهلة، الابتسامة سهلة، التسوق سهل. يلا نروح نتسوق، بيحمل حاله وبروح على أقرب فرع للشيني إكسترا، كله في مكان واحد. ل29/9 العرض على عشرات الأصناف مستمر. مو بس الورد كان بار، لولا البنات لا ميك أبات ولا شوكولاتات ولا شبسات ولا منظفات، على أساس إنه الرجال ما بنظفوا يعني. شو هالحكي؟ والله إنهم نظيفيين خصوصا على سياراتهم، والله بشوفهم دائما ينظفوا بالسيارات. لذلك شركة البريق عملت للرجال ملمع خاص للإطارات. احنا بنمدح فيكم إنه ممكن تعيشوا بلانا. ملمع الإطارات واحد من سمارت البريق. صباح الورد لأهلنا في دارسيا يا فهد منصور. حسن أسعد صباحك يا أم رواد مع زحيمان. عزام عبدو زحيمان ولا مش زحيمان؟ خلدية غبارية أكيد من جماعة الزغلول. صباح الورد يا سندس، جماعة البريق والتنظيف. هلا بمنى، جماعة المصاري مع بنك القاهرة عمان والتطبيقات. منى ما بتحاسب إلا من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان، أخذت على الوضع. إم جهاد مناصرة صباحها مع الجبنة والبطيخ. يا السلام، كيف لما يكون فراولة وبطيخ مع فريشة يا إم جهاد؟ صباح الورد يا طلال الزيتاوي وأبو خالد الخراز. سلامات يا منال الشيخ. علي عبد الحق نورتنا يا علي، سعد صباحك. لصابرين الدبيك هاي الأغنية.

0: رياض صافي، شبه رياض صافي. للصديق العزيز عايد اللفتاوي كل التحيات له، وإن شاء الله يكون مبسوط. يعني رياض أنا بشوف أنه أحلى صباح مش ملائم لتقبل التعازي بصراحة يعني، ولكن مع هيك ألف رحمة على روح عمه لعيد.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمة التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: اليوم أنا والبرنامج مفلسين مع بعض. أحلى صباح للمستمعين الأعزاء اللي حاليا فتحوا الراديو أو التطبيق أو رايا تيفي دوت بي أس. إذا بتواجهكم أي مشكلة في أي يوم من الأيام، معروف شو تعملوا، شو بتسكر الصفحة وبترجع تفتحها كمان مرة. صباح الورد لحسن خلاف وزهير الطيطي، ومبروك لمحمد عمر بمناسبة المولودة الجديدة إلينا. هلأ بيسألوا الشباب، لو يا محمد سميتها عائشة، آمنة، فاطمة، رتيبة، رح تبور يعني يا محمد؟ غالبا يا شباب حسن وزهير، وطبعا ما نسيناش كرم دودين عاشت الأسامي، غالبا مش هو اللي بيسمي، المدام من الآخر. إلينا على فكرة اللي بيروح بدور على بعض الأسماء شو معانيها، وتحديدا إما بتكون اسم يوناني عادة أو إسباني، بلاقي لها معاني مختلفة، يعني معاني مش حلوة في بعض الحالات، يعني إشي عادي. بس إلينا ما بعرف شو هو. صباح الورد يا محمد، محمد يا محمد. إلى كل فيصل أبو الوديع أبو الرب وأبو الأمير وكل أهل جنين، على رأسنا أهل جنين. نهار سعيد يا ميمون عياد. هلا أنس رداد وقاسم سلامي وعمر أبو مازن أبو رامي خليل المدهون إبراهيم وإسلام وصبايا المشغل، وتنسوش إم سالي يا أبو مازن. صباح الورد يا ساهر الحاج وأسمرية دمها خفيف. يا راجل هو انت بدك تذلنا علشان نكلمك وموقف وانت بتكلمني. في فقرة أحلى بلد وزيارات أثيرية إذاعية بالمعلومات عن بلداننا وبلداتنا وقرانا الفلسطينية، طلبتوا مني مجموعة من القرى اللي إحنا ما أنجزنا منهم إلا تنتين عمليا من المطلوب. واحدة من البلدات اللي طلبتوا إنه نحكي عنها، إن شاء الله يكون صاحب الرسالة وصاحب الطلب شخصيا سامع. سننتقل اليوم إلى زيتا التي أخذت اسمها من زيتونها ومن أرضها، ارتبط اسمها بالزيت وصار اسمها زيتا.
1: تقع زيتا على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من طول كرم، وهي قريبة من خط الهدنة القديم الذي يفصل بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا الخط فصل سكان زيتا عن الأرض التي كانوا يزرعونها دائما، فأصبحت مصادرة من جانب الاحتلال. ما يميز زيتا أنها تقع على هضبة ترتفع عن سطح البحر حوالي 100 متر، وأنشئت البلدة بشكل شبه دائري حيث يعود تاريخها إلى العصر الروماني، وقد سميت هكذا نسبة إلى زوجة أحد القادة الرومان، فيما يرجح آخرون أن التسمية جاءت من الزيتون والزيت الوفير في البلدة. حاول نابليون السيطرة على زيتا، إلا أنه فشل مع جيشه ليغادر الفرنسيون البلدة وأطرافها، إلى أن بلغوا صبارين من أعمال حيفا في طريقهم إلى عكا. تحيط بزيتا طول كرم قرى التيل وعلار وجت، أما على أراضيها فتزرع الحبوب والبقول والخضار والفاكهة، وفيها مساحات كبيرة مغروسة بالزيتون. يعود سكان البلدة بأصلهم إلى قضاء بئر السبع ومصر وكفر اللبد وعارورة، وتذكر عائلات أخرى أنها قدمت من سوريا ومن الجزيرة العربية، وقد نزلوا فلسطين عن طريق الكرك. في زيتا توجد أعمدة وحجارة منقوشة في جامع ومقام الشيخ سليمان، ومدافن ومعصرة منقورة في الصخر شرق القرية.

يا سلام يا سلام، أهلنا في زيتا. أنا نابليون مش قادر يفوت على زيتا كاين. كسرت راسه لنابليون. أحلى صباح لإلكم يا إسماعيل الترابي. مصطفى صباحك فل، أنت وآيات رمضان الأخت العزيزة. عايشة سوالمة بتقول زمان القمر ما بان، إلنا 70 ساعة ونص. أو لا، 71 ساعة عمليا إلنا من الساعة 11 يوم الخميس. كيف بس الرياضيات، والله كأني AI. يا عمي يا عمي، بدي يسألني رياضيات يجي لعندي، والله لا جيبه كعب. أنا ورياضيات don't mix.

اللي بيبعتوا رسائل صوتية علشان أسمعها كتير صعب. أنا على الهواء كيف بدي أسمع رسالة يعني أسمع وأحكي. كيفك يا منصور؟ تحياتنا لأهلنا في داخل الخط الأخضر. هلا أم حسن قلود نورتينا يا علا. أيوة لما يصير عندك أي مشكلة في موجات الاف ام في الموقع دائما دور على طريقة تانية للاستماع وأكيد لح تلاقي. سالي بتصب على بنوتتها كل عام وهي بخير وإن شاء الله سنين السعادة وبدها أغنية حلوة مثل إذاعتكم. أغنية حلوة مثل رايا لسلسولة لا من أم سالي لسالي. مين اللي مسيب أم سالي اسمها سالي؟

0: غالبا سألي طفلي ما بعرف تفهم هاي الأغنية ولا لا. البيت اللي فيه أطفال بيلزموا دائما تعقيم، دائما التنظيف، كل الأسطح اللي بيحطوا إيديهم عليها وبعدين بيحطوا إيديهم في تمهم لازم تكون نظيفة. خلوا كلور دولفين الجل حاضر دائما في عمليات التعقيم مع سمارت، وصابونة الإيدين سمارت. من حب الغالي محرمتي بالشال الأبيض محرمتي مرحتي. صباح الورد يا أم عماد، ولا شباب كافيتير يا أبو جبارة، عماد باسل محمد جبارة يسعد صباحهم، وعندهم ما شاء الله الكافيتير يا بن زحمان، كل أنواع القهوة الزاكي من زحمان موجودة عندهم. بالمناسبة زحمان عمل سعر التوصيل لأي مكان في الضفة، أنت بتطلب أي إشي بدك إياه من خلال تطبيق زحمان على الأجهزة الذكية بيوصلك لعندك بعشرة شيكل مش بعشرين لفترة محدودة. صباح الورد يا أسيد وعبد الله الجوهري، غادة اللي صاحي من الأربعة ونص ما شاء الله عنها على شغل هل ببلش على الخمسة، لكن للأسف ما بتحب الكوفي، ما بتحب طيب القهوة سريعة التحضير اللي مع حليب. سريعة التحضير من زحمان والحليب من الجنيدي يا غادة، حليب المزرعة أو الحليب الفريش الطازة. صباح الورد يا وجدان، بالنسبة للاثنين الفيديوهات اللي انت بعتيهم كمان صعب هلأ أشوفهم وأنا في الحلقة، إذا تذكرت إن شاء الله برجع لهم بالفاصل. في رسالة لهيا، يا هيا في رسالة لإلك، حدا حابب أو وحدة حابة تعزمك على فنجان قهوة غالباً بس مش حاطة الاسم. زحمان حاضر في كل لقاءات في جمعات الحبايب والفريندز يعني الأصدقاء. طب ليش مثلا ما يحكي اللي بده يعزم أي حدا فنجان قهوة، قوله بدخدك على الزغلول طعميك لحمة مشوية، هيك بتفرحوني زائد قهوة. صباح لفاطمة وعائشة وروان جرارعة، ربنا يشافي بلال جرارعة يرقد الأنال في العناية المكثفة إن شاء الله يا رب، الله بيشفيه وبيشفي كل المرضى اللي على أسرة المستشفيات وأسرة المنازل مريضين، الله يشفيهم. رائف دويكات بده يحسد سلام، بيقول اليوم سلام رايق والمود فل الفل، اللهم لا حسد، الحمد لله حكى لا حسد، مع أنه اليوم الأحد كله حسد. من الآخر بقول لك شو بدك يا رائف،
1: شو بده عصير؟
0: بده. ما عندك فريشة؟ إذا ما عندك فريشة منودي له شراب الضيافة. صار في أكثر من نوع رز عند شركة مجمع سيلة الظهر، حكينا عن الكامولينو وحكينا عن الضيافة، في كمان رز، رز ياسمين حبة متواضعة هيك بس، يا ويلي يا ويلي مش متواضعة بالطعم أبدا. صباح الورد يا رائد، أهلا بناصر الشلبي وفرج قبها لأم يمان وأم شريف قبها، إن شاء الله يومهم سعيد. عصام زعلان بده يصير من جماعة أحمد عياش، ما له شو أحمد عياش جماعة إيش؟ حكولي بلكي ينضميت للمجموعة. قصدك جماعة مع الناس؟ إحنا كلنا واحد، أسرة في بعضينا يا عصام. كلنا بنلعب على النهائي إن شاء الله. عصام عمل له بلوك بسرعة بسرعة قبل أن يرد. بيبطل يسمع أحلى صباح.

0: أنا بعرف إنك من أول الحضور يا عصام، بس بتعرف مش دائما أول الحضور يعني لازم أول حدا أقرأه، فبدك تتحملني. يعني المهم الحلقة تكون مكملة، ولا بدك أحكي اسمك وتطفي الراديو وتروح؟ مسكتك.
1: إحنا هنا أسرة في بعضينا ليه يا بسيوني؟
2: هتفرع لبيرك
1: أسرة مع بعضينا دي أسرة واطية
2: كده. بسيوني بسيوني من غير ما تقولي
0: الله يسامحك. وينها؟ طيب قبل ما ينضم لإلنا الأستاذ فياض فياض، بعرف إنك ناسي لذلك حكيت. لا شو رأيك ترنلنا على الأستاذ فياض؟ رنلنا عليه لبين ما نتبع شوية شو بيحكوا. أفطروا مناقيش أبو خالد ونور، مناقيش مناقيش مناقيش. يا سلام يا سلام، ما خسران إلا اللي مقاطع الخبز عادي، كل خبز أسمر. صباح الورد يا منار زكريا، لبيان ومها ولجوزك محمود. أكيد لا تخلو أي رسالة لمنار زكريا من جوزها وبيان ومها وهالشلة الحلوة. طيب صباح الورد يلي حابب ليلى، بتهني عامر كممجي بالسلامة عشان عامر غالي علي، أخوي نور عيوني من متابعينكم. نعرف عامر طبعا بدون ما تعرفينا فيه. ليلى عمل عملية لعينه وإن شاء الله يا ربي بالسلامة. يا كممجي يا عامر ترجع لرايا بالسلامة. ليلى ذكرني. شكرا يا ليلى، شكرا لحضورك ولتواصلك، وإن شاء الله بشوف اسمك كتير من اليوم وطالع في أحلى صباح. أحمد عبد الفتاح أحمر وبيقول صباحكم من الطبقة الكادحة، ولا أروع من الطبقة الكادحة، البروليتاريا. البروليتاريا هذه جننونا فيها في المدرسة ولا في الجامعة، والله ما بعرف وين الطبقة الكادحة. الشهر القادم تقريبا رح تبلش إن شاء الله كمان بشغل في موسم الزيتون. الأسبوع الماضي أبو جواد سألني كذا سؤال. أبو جواد درويش إذا عم تسمعنا اليوم رح نجاوب عن أسئلتك فيما يتعلق بجغرافيا الزيتون الفلسطيني، بمعنى توزيع الكميات للإنتاج على المحافظات، أكثر المحافظات قديش ممكن بتنتج، وموضوع التربة وأفضل أنواع التربة للزيتون، وطريقة غسل العبوات اللي منخزن فيها الزيت. أستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني، أسعدت صباحا وأهلا وسهلا فيك يا أستاذ فياض.
3: أسعد صباحك، صباح جميع المستمعين الكرام.
0: يا هلا،
3: العام وأنتم بخير. لإقتراب الموسم وبدء موسم باعتبار الرصيع.
0: هلا هلا بيك، يسعد صباحك أستاذ فياض.
3: الله يسعدك.
0: موسم رصيع حتى يعني في كتير ناس بلشت فيه. إن شاء الله إنه حكينا الأسبوع الماضي عن بعض المعلومات والحقائق وكيف ممكن يخزنوا كيف ممكن يعملوا الرصيع. طيب أستاذ فياض اليوم بناء على الأسئلة اللي طرحها أبو جواد حددنا الحلقة، ألا وهي التوزيع العادي، يعني التوزيع مش السنوي، يمكن كل سنة بتختلف عن السنة، ولكن بشكل عام شو أكتر كميات إنتاج وين بتصير في أي المحافظات؟ قديش بتنتج كل محافظة تقريبا؟
3: عندنا 9 محافظات زيتونية تنتج عندنا فلسطين في الضفة الغربية، وفي عندنا قطاع غزة في عندنا اللي هي باعتبار 5 محافظات.
0: نعم.
3: في الضفة الغربية 9 ترتيبهم بالشكل التالي: رقم 1 دون أبو نالفة هي جنين، وتحتل من 27% من إنتاج الوطن تقريبا. طولكرم رقم 2، رقم 3 و4 تتنافس عليه نابلس ورام الله. يعني تقدريش تحددي ممكن السنة هذه سين، السنة الجاي رام الله واحد نابلس، لأنه
0: بتبدلوا فيما بينهم بتنافسوا على هذا المركز. نعم.
3: رقم 5 الثابت وسلفيت، ثابت رسميا 100% سلفيت. رقم 6 الخليل، رقم 7 قلقيلي، رقم 8 بيت لحم، 9 القدس. لكن القدس وبيت لحم والخليل ثلاثتهم مع بعضهم ككمية إنتاج لا تشكل إلا جزء بسيط من محافظة جنين.
0: من محافظة جنين. الخليل وبيت لحم والقدس. نعم.
3: يعني في عندنا مثلث كفر راعي ويعبد وعرابي. هذول الثلاث بلدات جنب بعض أو قريبة من بعض. هذول الثلاث ينتجين قد المحافظة الثلاثين.
0: واو. قد الخليل وبيت لحم والقدس.
3: نعم صحيح. لأن القدس هي عبارة عن 200 طن فقط لغير. يعني عبارة عن شغل معصرة بالشمال. أو نص شغل معصرة بالشمال.
0: نعم. اللهم زد وبارك. يعني احنا ان شاء الله ربنا ببارك بالارض وبزرعوا اكثر كمان.
3: احسنت. نعم صحيح. هذا من ناحيه الكميات. يعني هاي ثابته لبارك الثقل 85% هو للشمال تقريبا.
0: نعم. طيب استاذ فياض، موضوع التربة، يمكن إحنا بالسنوات اللي فاتت حكينا بالتربة، في عنا أكثر من نوع تربة، في تربة بيضة، في تربة حمراء، بتعرف التراب بيختلف من منطقة لمنطقة، حتى مناطق متجاورة، قرى متجاورة بتحس إنه هاي تربتها بيضة وهذيك حمراء.
3: نفس القطعة. نعم صحيح.
0: مين الأفضل للزيتون ولا ما في أفضل؟
3: لا بلا أفضل. يمكن كمان تفادت الصف الغريبي إنه اليوم مقالتي بصحيفة الحياة لأن نزلت على صفحتين اللي هي ما هي العوامل التي تتحكم بجودة الزيت.
0: نعم.
3: قسمتها إلى سبعة أقسام أو سبعة مؤثرات هي تتأثر في قسم الزيت، اللي هي باعتبار المناخ، وفي عنا التربة أيضا، في عنا التربة الثقيلي، في عنا التربة خفيفة، في عنا التربة الطينية، في عنا التربة كلسية، كل واحد منهن إلها ميزتها.
0: ممكن نتوقف عند موضوع التربة تحديدا، يمكن في الأسابيع القادمة نحكي عن العوامل اللي بتحدد جودة الزيت بشكل عام عن اللي أنت ذكرتهم في المقال، بس لو توقفنا عن جزئية التربة هون.
3: نعم. التربة طبعا من ناحيتها مثلا التربة الخفيفة أو الكلسية هذه بتكون مناسبة للزيتون ممكن أكثر، لكن الطينية بتحتفظ بكمية مية أكثر. أعلى.
0: الطينية اللي قصدك التربة الحمراء، التراب الحمر والبني.
3: صحيح. التربة الحمراء اللي بتكون عميقة.
0: التربة بتكون طبعا هم بيسموها بالمدارس، بيعلموا الأولاد إنها لونها بني، بس هي إحنا بنحكي لها التربة الحمراء.
3: الحمراء طبعا. نعم صحيح. تختلف عن الكنسية أو لا عن البيضة، لذلك إحنا كفلاحين بنسميها أرض البياض. ساعة سؤال. أرض البياض اللي بتكون فيها نسبة الكلس أكثر، وهذه جدا مناسبة للزيتون وبتعطي عطاء ممتاز.
0: بغل أكثر، لكن الجودة بتتأثر، جودة الزيت.
3: جودة الزيت هو أنا بتتعلق بالخدمات. ليس لها الخدمات. شو بنقدم إحنا من خدمات؟ إحنا هل كلمنا؟ هل سمدنا؟ يعني هو أنا بقول كمان السبع عوامل مع بعضهم. يعني جودة الزيت تتحكم كم ساعة شجرة الزيتون أخذت شمس.
0: نعم.
3: بين إذا كانت إذا مسكنا جبل الجانب الشرقي منه غير الجانب الغربي غير ظهر الجبل من فوق غير، كل واحدة منها إلها ميزتها، لكن من ناحيتها قديش بتكون شجرة الزيتون مقلمة أكثر محوية أكثر، وهذا بتكون في
0: مخدومة
3: قابلية أن يكون الزيت أفضل. لكن إحنا ما بننساش إحنا ممكن العوامل الأساسية جودة الزيت 35% منه بروح المعصرة. الآن افترضي أحسن زيت أحسن قريب الزيت مثلا فرض لنوخذ قريب معينين اسمها سين، فيها هذه القريب فيها طبعة متميزة، أخوي اثنين واحد منهم بيحرض واحد لا، مش ممكن الزيت ما يكون مثل بعض، واحد منهم بيقلم واحد لا، اثنين راحوا قطفوا الزيتون واحد قطفه بالإيد بطريقة ممتازة واحد بالجدادة، وانا خلفت واحد منهم عصر زيتون بنفس اليوم واحد خلاها خمسة أيام بشوالات، واحد حطم بشوالات بلاستيك واحد حطم بشوالات خيش، كل هذه العوامل بتؤثر على
0: حسب نوعه كمان وطريقة عصر العصارة اليوم.
3: والأهم من هيك كمان كله صنف الزيتون، هل صنف الزيتون سوري بلدي ولا هو من النوع من الأنواع الثانية اللي ما يعني أو الزبيب منزلينه أو مثلا سوزال كي 18 أو مثلا نبالي محسن. إذا صنف الزيتون وبدل شو ولا كمان أيضا عامل مهم جدا عشان يكون من نوعية الزيت، لأنه ليش؟ لأنه إحنا كما امبارح أنا كنت بقول عن المحتوى، في عندنا ثلاث عوامل تحكم جودة الزيت، اللي هي كمية البوليفينول الموجودة بالزيت. كمية البوليفينول بالزيت، إحنا زيتنا الفلسطيني يحتوي على كمية بوليفينول من 280 إلى 300، معظم الأصناف الأوروبية من 100 إلى 200، بينما في أصناف أجنبية مثلا في إسبانيا في عندنا زيت البيكول 600، في عندنا تونس بعض الأصناف تصل 800,000.
0: كل ما زاد أحسن البوليفينات.
3: كل ما زاد أحسن. كل ما زاد كل ما كان كمية الدواء اللي فيه أكثر.
0: علاجي أكثر. هلأ بفهم معناها بأنه معهم حق في ناس في عائلات عندهم أكثر من قطعة أرض ولكن بيختاروا زيتهم من قطعة أرض معينة. هاي الخبرة سنوات الخبرة بتخليهم يعرفوا أي زيت أحسن إشي مع أنهم بيخدموا بنفس الطريقة كل قطع الأراضي.
3: وأنا بحكي معك نفس الشيء. الزيت اللي بوطه لبيتي من قطعة معينة بختلف عن القطعة الثانية.
0: مع أنه نفس الخدمة ونفس الإشي بتعمله لكل القطعة لكن هاي بختارها من بين كل الأراضي أو كل أنواع الزيتون حتى أخزن زيتها.
3: نعم صحيح. يعني عوامل الجودة هي كثيرة جدا. نوع الزيتون، نوع التربة، نوع المناخ. يعني بدنا نعرف شغلي معين من أسرار رب العالمين في كسر الزيتون. كل ما قست الظروف عليها أكثر كل ما إنها أنتجت مواد مضادة للحيوان مشان بقائها أفضل بأنها تطلع الزيت في بوليفينات أكثر.
0: عنيدة، شجرة عنيدة أحسن. ما بتستسلم.
3: نعم صحيح. يعني فبالك هذا كمان الخدمة. الحرارة في الصيف إذا بتجينا حرارة كثيرة بتقلل كمية الزيت لكن نوعية الزيت بتكون ممتاز.
0: سبحان الله. إشي بعوض إشي. والمربعانية كمان إحنا حكينا بحلقات إنه كل ما كانت أبرد وكل ما نزل فيها مطر أكتر كل ما كان أحسن للزيت.
3: نعم صحيح.
0: للزيتون.
3: نعم صحيح.
0: طيب سؤال الثالث أو السؤال واحد من الأسئلة اللي طرحها أبو جواد أستاذ فياض اللي هي العبوات اللي أنت دائما بتحكي لازم تكون عبوات معينة لتخزين الزيت. لازم ستانلس ستيل صح؟
3: ستانلس ستيل هي الأفضل. ستانلس ستيل ممكن يكون غالي. في التنف الصفيح المقلبن هذا ممتاز جدا. الزجاج
0: بس مش الجلان. الجلان الصفراء انت ضدها
3: طبعا ممنوعة. وانا ممكن اكثر مرة على حكيت على عندك مع الإذاعة.
0: مزبوط حكينا عن الموضوع.
3: يوم القيامة رب العالمين سيحاسب كل انسان عن اولاده زيت في جالون البلاستيك اذا كان ما بيعرف ضررها. لانه الجالون البلاستيك الاصفر
0: مش مقتنعين بضررها يا استاذ فياض. ما في ناس ابدا يعني مش مقتنع عنها ضارة. بيقول لك صار لي 70 سنة بحط فيهم.
3: كلام صحيح. لذلك احنا في عندنا اعلى نسبة سرطان في العالم. وهذا كلام احنا يوميا ما بتسمع لجارنا عنده سرطان، اخوي عنده سرطان، لا عنده سرطان. هذا ما اجى من فراغ. هذا كلها اجى نتيجة تراكمات احنا بنعتقد انها خطا. السرطان ما بين
0: او نعرف ان... نعم نعم
3: بده 10 سنين تا يبين.
0: طيب هلا هو
3: البلاستيك محرم فين العالم كله 194 دولة. إيش معنى فلسطين هي الوحيدة اللي بتستعمله؟ يعني إحنا هل إحنا بنفهم أكثر من العالم كله؟
0: مش عارف. إن شاء الله بتتغير وجهة النظر هاي والناس بتصحح معلوماتها. أستاذ فياض كيف طريقة غسلها؟ يعني بيسأل هل يغسلوا العبوة بعد ما تخلص يحطوها بالشمس تتهوى وتنشف ولا شو؟
3: لا من ناحية

0: يحط فيها بالموسم الجديد.
1: نعم صحيح.
0: نعم شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية على معلوماتك، وإن شاء الله نلقاك دائما وأنت بصحة جيدة. سعد صباحك. شكرا شكرا.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح لكم جميعا مع بنك القاهرة عمان. الزغلول الدلع على الأصول، الكاتشب الجديد من الضيافة، سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز من عند الجنيدي. كل الأشياء اللي ممكن تحتاجوها في مكان واحد تحت سقف واحد بعروض مذهلة. الشيني إكسترا، قهوة وشوكولاتة، أكيد زحمان، نظافة غير متناهية، أكيد أكيد البريق، صباح الورد لمشغل شروق جرامنة يا أم ياسر، للأخ عمار قنابي شوفير تريلا عند الجنيدي، المورد من المصنع إلى جميع أنحاء الضفة، وللأخ أبو زكي والأبو زكريا مسؤول المستودع في سلواد، يعطيهم الصحة يا رياض صافي كل شباب الجنيدي في كل الوطن. أهلا أم رائد، لأم كرم الله يهونها إن شاء الله يا خولة، إن شاء الله يا رب خولة عبد الدايم. أبو أحمد بقول لكم جماهير، في جماهير معينة لكرة القدم، من كان ينتظر سقوط وتعثر برشلونة الليلة اللي فاتت أمام إشبيليا، سهرتكم انتهت بخيبة أمل بتوقيع رافينيا، شبح مسمي أبو أحمد، مش أنا اللي حكيت أبو أحمد، يعني أنا بحب كمان أغلي القهوة كتير مني. هلا بساهر الحاج، أنا سرداد بصب على زوجته العزيزة ملكة الحلويات والحيويات، حيوية ما شاء الله عنها. أحمد عبد النبي بيقول، أو أحمد النبالي عفوا بيقول، واحد بسمي بنته نانسي، شو ذنب نانسي تصير ست؟ أو شو ذنب الحفيد والابن لما تصير جدة؟ شو عادي؟
1: أما أمي زلطتني سمتني سكين، ما كل واحدة بتتزلط من هنا أول بيسموها سكين، يعني لا بيسموني،
2: يعني أنت زلطتي؟
1: أنا زلطت سموني.
2: سموكي؟ إيه؟ ولسه عايشة؟
1: لا سموني مش سمموني. أنت فقيك قوي،
0: يعني تيتا نانسي. حلو، تيتا نانسي. ام رواد عملت لكم اشي بجنن، حطت الخبزة، حطت عليها قطعة جبنة الجنيدي، فوقهم زعتر اخضر، او الزعتر هذا الزعتر الدقة، خيار وبندورة، يا سلام، مع كاسة شاي الضيافة، اشي ناهي ناهي على رأيي. شو اسمها؟ محمد توبي بصب على الوالدة أم الأمين، ولا بركة الدار أختي سمية، الله يخلي لك ياهم ويضلوا شمعات في الدار. زيتة جماعين إن شاء الله يا رامز عبد الباقي، انطلبت مني زيتة زائد زيتة جماعين، فزيتة جماعين إن شاء الله قريبا في أحلى بلد. أما الآن فإلى تريندينج السوشيال ميديا من الأسبوع للأسبوع، مشاهد قاسية، مشاهد حلوة، مشاهد ممكن نضحك عليها، مشاهد ممكن نبكي عليها، هذا عالم شو بتهتم بحط لك. تصدرت المشاهد في المنصات استهداف الاحتلال للأطفال والأهالي في قطاع غزة، المقطع اللي صار الحديث عنه الأسبوع الماضي كان لتوثيق جريمة جرت، تفاصيلها بحي الشيخ رضوان.
3: اسمع
4: اسمع،
0: في الأول تم استهداف المواطن شريف لبد بصاروخ، فالحس تبع الإنساني تبع طفل اسمه محمد الزيناتي اشتغل وراح ينقذه، راح يشوفه شو ماله، فانهال عليه الاحتلال بصاروخ آخر مزقه للأسف الشديد، بس لمجرد انه حاول يساعد المصاب الاول او الشهيد الاول، الله يرحمهم، وجرت الحادثة امام الكاميرات عادي. حادثة انهيار عمارة السعادة في مدينة غزة ليلة الأربعاء الماضي، والتي خلفت أكثر من 100 ضحية بين شهيد وجريح ومفقود. الدكتور منير البرش مدير الصحة في غزة امبارح كان حديث المنصات وسيدها، ولكن بألم وحرقة بعد ارتقاء نجله البكر بصير. حالة حزن وفراق كانت صعبة ومشاهد صعبة للدكتور منير. أعظم الله أجرك دكتور منير، وأعظم الله أجر كل أهلنا في غزة. الفقدان لا ينتهي هناك.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: الموت موجود، لكن الإرادة للحياة لا تقتل أبدا في غزة. المشهد التالي تصدر المنصات والصفحات. هذا الطفل فقد ذراعيه وقدميه خلال حرب الإبادة، لكنه مصمم على لعب كرة القدم مع أقرانه في الشارع، بدون إيدين بدون رجلين. لعل وعسى العالم يشوف هاي المشاهد، أو الجزء الظالم من العالم يشوف هاي المشاهد ويعود إلى خانة البشر العاديين. قصة اختفاء السيدة فاطمة الرجبي في القدس المحتلة من الأحد الماضي.
4: على أي أساس بتحكي لعظم الله أجركم؟ مين أعطاك الخبر الموثوق هذا أنت عشان ترن علي تحكي لعظم الله أجركم؟ حسوا فينا.
0: قصة السيدة فاطمة، الحجة فاطمة، 61 سنة، ظلت على المنصات حتى الآن على فكرة مع العثور على جثمانها ليلة مبارح في منطقة الطور في القدس المحتلة. طبعا التحقيقات والمشتبه به والاعتقال وليش صارت الجريمة وأعاد تمثيلها كلها تأتي تباعا للمعلومات. وطبعا على السوشيال ميديا شفنا كتير من المغالطات والروايات اللي طلعت عن سبب قتل الحاجة فاطمة. الناطق باسم عائلة الرجبي الشيخ تيسير الرجبي رح يكون معنا في الساعة الواحدة، يعني الساعة الواحدة في ختامها رح تسمعوا تفاصيلها مع رامي سمرة. اعتقال الزميل الصحفي علاء الرماوي كان له صدى واسع، رغم أنه ليس الاعتقال الأول لعلاء، ولكن ليش هاي المرة؟ لأنه جاء بعد إطلاق حملته تنازل لله، قصة حملة التنازل عن الديون. لقطات من بث مباشر في نشرة الأخبار عبر التلفزيون العربي أصبحت ترند عند الآلاف.
5: الآن 5 جرافات تعمل على قدم وساق في هذه المنطقة المطلة، أنت تعرفها تماما، وبالتالي لو كنت هنا لتحدثنا معك لأنك أول المتضررين من عمليات التجريف التي.
0: عندما خاطب المراسل مراسل التلفزيون العربي مذيع النشرة يحيى نافع ابن بلدة نعلين عن عمليات التجريف التي يقوم بها الاحتلال في أرض يحيى، في أرض المذيع شخصيا،
5: تضرر من نتيجة عمليات التجريف التي يقوم بها المستوطنون في هذا المكان، وأنا هنا في هذه البلدة ضيف على هذه العائلات لننقل ما الذي.
0: أنت بتكون بتعمل نشرة أخبار بتتحول إلى موضوع النشرة
5: لإقامة بؤرة استيطانية داخل الجدار.
0: ارتدادات فيلم نازا الإسرائيلي متواصلة، الفيلم اللي بيحكي عن تعمد الإسرائيليين قتل الأطفال والنساء على إنهم أضرار جانبية. حالة الإرباك والغضب في إسرائيل استمرت حتى الأسبوع الماضي، ويمكن لحد اليوم التحقيقات، الاتهامات بالعمالة وإعداد حملات للتصدي لهذا الفيلم استمرت وما زالت غالبا. جولة المغني البريطاني إد شيران ومعه مجموعة من الفرق الفنية والمغنيين، جولة في الولايات الأمريكية لاقت اهتمام واسع من الصحف العالمية بل من الصحافة العالمية كلها، بعد استبعاد ماكليمور لأنه طلع على المسرح وحكى فري باليستاين، الحرية لفلسطين.
6: ساعات من توضيح إد شيرين أن استبعاد ماكليمور لم يكن قراراً اتخذه شخصياً، وإنما
0: استبعدوا ماكليمور، لكن الأمر لم يتوقف هنا، بل شهدت الجولة انسحابات بالجملة من الفنانين والفرق المشاركة من مختلف دول العالم احتجاجاً على حرية التعبير أو عدم حرية التعبير واستبعاد ماكليمور وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.
6: لا يستطيع مواصلة الجولة كأن شيئاً لم يحدث. تبعته في
0: على فكرة إد شيران امبارح لحاله قدم الأغاني وطلع، واضطر إد شيران اللي مغني بريطاني بالعادي ما بيحكي في السياسة، اضطر في حفلة الليلة اللي فاتت في أمريكا إنه يحكي اللي بيصير في غزة غير مبرر وما إله سبب. الجمهور اللي أجبره. حالة جدل وغضب واسع على المنصات المصرية بسبب مدرسة في الجيزة رفضت دخول أحد الطلاب لإلها لأنه يرتدي شبشب. منظر الطالب وحسرته على أنه ما نسمح له يفوت على المدرسة جذبت الاهتمام، وحتى صارت في حملات لمساندته ومساندة أهله، لكن طلع أبوه حكى أنا مقتدر، مش أني مش مقتدر وأنا ما بدي مساعدة مالية، بس حصلت أنه يروح بالشبشب. تحديات الأكل أمام الكاميرات والبث المباشر وهوس النحافة تنهي حياة مؤثرة صينية مشهورة اسمها يانغ يانغ، عمرها 24 سنة. هذا الخبر هز الصين كلها. هاي كانت تضل تأكل أمام الكاميرات، في مرة من المرات أكلت 60 بيضة مسلوقة على جلسة واحدة. طيب شو اللي صار؟ كانت تروح تستفرغ بعد كل بث، يعني تاكل كميات كبيرة ثم تستفرغ متعمدة، فأدى ذلك إلى مضاعفات أدت إلى وفاتها. تم تداول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة داخل محل تجاري على نطاق واسع. أنا بعرف شو وين المحل بالضبط، في الدول العربية ولا في دولة تانية. هذه الشابة موظفة كاشير تجلس قرفصاء على الأرض وهي متعبة، تبدو كأنها تبكي بعد تعب ساعات من العمل إذ يمنع عليها الجلوس. هيك كان الفيديو بيحكي، أنا ما بعرف إذا فعلا يمنع عليها الجلوس ولا لا. في كتير ناس بتمنع حتى عنا. عموما هذا الناس غالبيتها كانت تتعلق انه هذا زمن العبودية بشكل اخر منمق وجديد. اخيرا وليس اخرا، المقطع التالي تم تداوله على المنصات وحتى في الصفحات الاخبارية والصفحات الطبية لجراح مصري اثناء عملية جراح في الدماغ. تمكن خلال الجراحة من إنهاء معاناة مريض بالرعشة أو الباركنسون، عنده رعشة بالإيدين من 10 سنوات. خلال العملية وصل هذا الطبيب إلى النقطة المسببة للرعشة وأوقفها. طبعا بتعرفوا في ناس بيحكوا AI، الفيديو أبدا مش AI، والجراح حقيقي والعملية حقيقية، وجراحات الدماغ لا تتم والإنسان مبنج. عموما بخلوا صاحي. هذا ماكليمور كمان تبرع بمليون دولار لصالح الشعب الفلسطيني بعد استبعاده من جولة إد شيران. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country. أغنية أصدرها 2024 على ما أعتقد بعد هند رجب. واسم الأغنية هند رجب.

بيجي بقارنوه أو بقارنوه بيقول لك الفنانة الفلانية اللي رمت الكوفية والله حرة، هاش تحكي في السياسة، فنانة عربية إلها اسم وإلها صيت، طبعا فشرت، نعادلها بمايكروفون من مايكروفونات الحق،

شباب باص الغلابة، يسعد صباحكم محمد عمر وحسن خلاف وانت يا حمزة. يسعد صباحك. مش شايفتكم يا جماعة، بدكم تطولوا بالكم لبين ما أوصل للرسائل. أنا القصة عندي كتير رسائل، أنا بشوف الكل شايفته. صباح الورد يا أبو مراد ولا أمونة. ناصر منصور بده أغنية لعيد الميلاد، اليوم عيد ميلاده. طب أنا بغني لك هابي بيرثدي تو يو أنت وبنز حمان. عامر كمامجي ألف سلامة عليك، رسائلك بتوصل بس أنا بتأخر. ألف سلامة عليك، إن شاء الله تقوم بالسلامة.

0: زهير الطيطي بصب على محمد أبو مرخية. صباح الفل لكما. صباح الأقرب الخير يا أبو ينال أنت وأبو السعيد.
1: حبك وعمري ما أقولك ودا.
0: الله الله، وجدان بتقول لما نمر من عند الزغلول بتكون الروائح هي التي تجذب فينا وتمط في الواحد. أبو رند صورة جزوة القهوة مع فنجان مع شوكولاتة وكلهم من الزحمان. بلش اليوم صحة.
1: بحبك وعمري ما أقولك ودا.
0: محمد أبو كشك نورتنا، هلا بيك.
1: أحس قلبي بيرتجف. اسمك أحلى الأسامي زي.
0: هلا بأمير فريحات. محمد عابد ولا الجاري العزيز عامر كمامجي سلامته.
1: انت عيونك ذوبوني نظرتك تهزم عيوني.
0: زياد بريكي بقول بدنا حل، أسبوع بيجي البث على جنين وأسبوع لا. جنين هاي.
1: اسمك أحلى الأسامي زي سكر.
0: مش عارف شو المشكلة يا زياد، والله العظيم شباب، شو رجع البث انقطع في جنين أو شوش؟

هلا هي انت زياد الوحيد اللي حكيت لنا عن هاي الملاحظه اليوم انه في جنين في مشكله، في حدا عامل سحر لجنين، في حدا عامل سحر الله يبعده عنا. صباح الورد يا ابو جواد، ما عندوش ولا شجره زيتون. ليش يا ابو جواد؟ ولا عندك مساحه جنب ديرك ولا باي مكان ما تقدر تزرع شجره. احلى صديقات العزيزات وحده وحده لام اسامه وزوجها، مبروك تخرج ابنكم اسامه في الاردن يا ام محمد الخليلي، عقبال حبايبك. عصام بيقول بدنا نعزمك معنا على الزيتون، انا جاهزه بس يجي حدا يقدم احلى صباح، لانه الواحد يروح الظهر يعني مش حلوه. ايات صباح الورد لمصطفى ولأم محمد غانم وأم الأمين جرار.

0: شكرا يا أبو المراد على الهدية اللي بعتها وجبتها لأمونة. بتقولي الهدية كتير كتير حلوة، طب صوري لي إياها أعرف شو هي. الذهب ولا إشي تاني؟ ألف مبروك لوائل أبو عمر، والله قرأ الفاتحة يا ريت. ألف ألف مبروك يا وائل. إلى كل العروس الجميلة الحلوة. أحمد أبو طول بده حلوان، بيقول لك لن يقل عن الزغلول. طب خلي الزغلول للعروس يا أحمد، ولا العروس يا عمي مناسف وشغل وأكل وزاكي ولحمة ولبن وجميد الجنيدي ورز الضيافة. دهموش بيقول يا ريت ما تحطوا أغاني لإليسا علشان كرامتنا بنناقص منها، وأنا معك والله، أنا بطلت أنا بهم بسمعها، صرت أشيل شغلة مبدأ. من حاصر فيك سلام، سلام ممكن ينسى ما بترد علينا. كرامتنا، كرامة الشعب الفلسطيني، الله ياخدك. إن شاء الله ما تفرحي، ما بتستاهل على فكرة، ما بتستاهل الفرحة، وكلامي يوصلها إذا بده يوصل طبعا. مثل هي ما بتحترمنا، إحنا كمان لا شايفينك ولا محترمينك. اللاجئين الفلسطينيين لما طلعوا على لبنان في بعد النكبة كان معهم مصاري وكانوا مقرشين، راحوا عملوا بنوك وعملوا شركات وعملوا مؤسسات وعملوا دولة وعملوا بلد. عشان انت تعملي هذا الكلام وتطلع العنصري بحق الفلسطيني، مين انتو؟ صباح الورد لجاسر جابر، وان شاء الله الايام اللي جاي تكون احلى وخير وفرح يا جاسر السوداني. اوكي جاسر السوداني لازم نعدل اسمك. هذا تعديل الأسامي عندي أنا مشكلة. إن شاء الله يثبت، بكرة باجي بلاقيه مغير. سندس جربت كل رعاة البرنامج إلا الزغلول، وال هذه مش حلوة بحقنا أبدا أبدا يا سندس. امرواد عليك بسندس تاخديها عند الزغلول ليوم.
1: محبوبتي محبوبتي أنت الشجر وأنا المطر.
0: طيب علا أبو عون من جبع ولكن بتشتغل في الجلمة وكمان في الشي صوت على موجة راية، في مشكلة، في مشكلة اليوم يا علا. سامر أو سامر، سامر بيسأل عن الأغنية الأجنبية اللي حطها سلام. سامر هاي الأغنية اسمها هند رجب، أغنية لفنان أمريكي من أصل إيرلندي اسمه ماكليمور. ماكليمور هذا لازم تعرفوه كلكم أكثر من كاظم الساهر، لازم نعرفه أكثر من كاظم إذا بدنا نعرف الفنانين والفن، لأنه من يوم الحرب على غزة وكل مسرح بفوته كل مكان بيوقف يغني فيه بيحكي فري باليستاين وبيحكي عن غزة، وصار يحكي عن الضفة وعن الشعب الفلسطيني ويتبرع. من أين يأتي النوم؟ من أين يأتي؟ منار إن شاء الله بنحكي سوا أنا وياك تحت الهواء إن شاء الله. منصور بيسألني شو صار في العقبة عمرو دياب، شو صار ما شفت؟ والله عمل حفلي هو في العقبة، أنا ما بعرف ما شفتها صراحة، ولا بعرف شو صار فيها، ولا بعرف إنه في حفلة. ليش؟ قديش كانت التيكت؟ أنا بعرفش. أو عن جد كم التيكت كانت؟ يعني اللي معه مثلا 500 دينار يحطها لتيكت حفلي، معوش يجيب بلوزة بيضة. هندي. الوقت عم يدركنا. أمان زيد لأبو أسامة، صباحا مرواد اللي جاهزة تاخدك على الزغلول يا سندس. أبو علي ذياب صبح قرفان ضايع الهوية وحالته حالة، وعدي عاصي كاتل حاله وبده يتغدى مشاوي عند الزغلول. يا سلام، طيب روح معه، أهم إشي يكون معك صورة للهوية. أبو جواد درويش بيقول شو حكمة اليوم لياسمين عبد العزيز؟ لا مش ياسمين عبد العزيز اللي بتحكي الحكام. ياسمين عز أظن اسمها. أنا بتخربش كمان. حكمها زي

0: اسمها مثل الغسيل المغسول بس مش نظيف. ليش مش نظيف؟ لأنه مش مستعملين مسحوق الغسيل البودرة ولا السائل من سمارت. عادي بسيط. سمارت قادر على الإطاحة بكل الأوساخ. عامل انقلاب على الأوساخ والبقع. صباح الله شركة البريق والقائمين عليها. يسعد صباحهم. يا سلام على اللي بيجيب لزوجته سوارة ذهب هدية عشان زعلانة. احنا من كل يوم نزعل لو احنا هلا بنحرد. منصور بيقول الأربع ساعات بألفين شيكل. ألفين شيكل التيكت اللي معه لا يحرم حاله. لا تعليق. شوكولاتة زحيمان. الشوكولاتة اللي بتفوتوا على أي فرع من فروع زحيمان بتلاقوا اسمها موجود.
1: وزع شوكولاتة وطعمينها.
0: طب وزع شوكولاتة وطعمينها مو ضروري، مو ضروري تعرف أسمينا. أسطول زحيمان بصب عليكم أسطول من المركبات والسيارات والمواقع المنتشرة في كل الوطن.

عزام يا عزام، هذا السؤال اللي انت سأله آخر إشي، غالبا ما رح ترجع عنا هاي البرامج لأنه صار عندهم إشي خاص فيهم. يا سلام على القهوة اللي بتكون سريعة التحضير، بتحط شوي منها، لا لا لا، قبل ما تحط شوي أول إشي اغلي حليب الجنيدي، اغليه خليه يصير غالي، ما تسخنه تسخين، اغليه الطازج أو المزرعة، ثم ضع ملعقة أو تنتين أو نص كيف بتحب قهوة سريعة التحضير من نزحيمان وتذوق كأس قهوة بالحليب مع رغوة. صباح الفل يا موسى، أهلا. صباح موسى مع بنك القاهرة عمان، إذا معك بطاقة من بطاقات بنك القاهرة عمان ما في داعي تحمل كاش.

مروات بتقول إنه الجيش طول الليل كان يفتش من بيت لبيت على طيارات الورق. الله يعيننا. بعد كل خبر لازمنا علبة فريشة عشان نقدر نهضم هاي الأخبار، نهضم هذا البلد. فريشة بطعم الليمون، الكاندي، في صودا سادة، في فراولة، في ليمون أصفر، في بطيخ وفراولة، وفي نعناع وليمون، وفي أكثر من هيك بكتير. من شركة مجمع سيلة الظهر. توفير أكثر، جيبتك بتضل دفيانة أكثر بمصرياتها أو بالبنك، مصرياتك بتأثروش كتير. مهما كنت عائلة كبيرة تسوقوا من الشيني إكسترا، تسوق ذكي وموفر. بلش الزهايمر بكير. الزغلول ضايل. الزغلول هذا لسندس وإمرواد، إن شاء الله بمشوارهم القادم في يوم من الأيام راح تطعموا سندس أزكى هبرة اللحم من أزكى مكان بالخروف. أزكى مكان بالخروف يشوى، هذا عند أبو يونس الخبير في هذا المجال. شكرا لكم لمتابعتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير وإنتوا بخير بكرة إن شاء الله. فادي ماضي، سلام الأطرش ونجوى الحمدان. شو هالأسامي؟

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الساعة الآن 11:00 صباحاً. على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم اقتحام بلدة المغير شرق رام الله، وتشن حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا على الأقل. مستوطنون يقدمون صباح اليوم على اقتلاع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. قوات الاحتلال تمنع اليوم عشرات المعلمين من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار الشمالية. نحو 100 مستوطن يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي. المؤتمر العام لنقابات العمال البريطانية يصوت خلال اجتماعه السنوي الذي عقد في مدينة برايتون لصالح قرار يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة والانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل بحق الفلسطينيين. الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تواصل إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية تنقل عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. في اليوم 94 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 203 أيام على اندلاع الحرب بين الجانبين تتواصل التطورات وسط تصاعد التوتر والجهود الرامية إلى فتح مسار التفاوض. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد.
14: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيراً أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضاً الأمن الغذائي فيها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI.

شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
7: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة
9: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبان الشرقية ومدينة سلفيت. قوات الاحتلال تواصل عزل منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس عبر حفر خندق وأغلاق المنافذ المؤدية إليها، حيث قال رئيس مجلس قروي عطوف الرأس الأحمر عبد الله بشارات إن الاحتلال يواصل إجراءاته لعزل المنطقة منذ أيام من خلال إغلاق منافذها ويحول دون حركة المواطنين والمركبات ودخولهم إليها أو الخروج منها. سلطات الاحتلال تعتقل الشابين نور الدين خليل إبراهيم نجم من بلدة زعترة شرق بيت لحم ومؤمن يوسف أحمد أبو عايدة من منطقة الكركفة في المدينة عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما وكلاهما يبلغان من العمر 22 عاما. مستوطنون يقدمون على اقتلاع وتكسير 10 أشجار زيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. هذا ويذكر أن مستوطنين أيضا جرفوا قبل 4 أيام أراضي وشقوا طرقا زراعية في منطقة زبدة غرب البلدة. قوات الاحتلال تمنع 10 المعلمين من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار الشمالية بسبب إغلاق حاجزي تيسير وعين شبلي. الاحتلال يواصل اقتحام بلدة المغير شرق رام الله ويشن حملة اعتقالات واسعة تطال 35 مواطنا على الأقل ويداهم عددا من منازل المواطنين ويعبث بمحتوياتها ويسرق أموالا ومصاغا ذهبيا وتقدر بعشرات آلاف الشواكل. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي يؤكد في تصريحات للجزيرة استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع واشنطن مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال بكل الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. في أحوال الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وموزعين المعتمدين جوال كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: اليمين السياسي في إسرائيل وجوه مختلفة للشعبوية اليهودية لداني فيلك والصادر عام 92 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يقدم دراسة مهمة للسياسة اليمينية في إسرائيل من خلال مفهوم الشعبوية مع التركيز على الطريقة التي استخدمت بها الأحزاب اليمينية خطابا شعبويا لبناء هويتها السياسية وجذب الناخبين. وصدر هذا الكتاب في تاريخه من أجل أن يناقش مفهوم اليمين الإسرائيلي ويحاول جاهدا أن يلقي الضوء على طبيعة تكوينة الأحزاب التي تشكل هذا اليمين ومفاهيمه وطرائق عمله. وعليه فإن الكتاب لا يركز فقط على الأراضي أو الأمن أو الصراع العربي الإسرائيلي، بل يدخل في عمق العلاقة الطبقية الاجتماعية الإسرائيلية والهوية والثقافة والاقتصاد ومفهوم الشعبوية برمته. ولذلك يستخدم الكتاب مفهوم الشعبوية لتحليل الطريقة التي أعادت بها قوى اليمين تعريف العلاقة بين الجمهور والنخب السياسية الإسرائيلية والاقتصادية أيضا. ويولي الكتاب أهمية خاصة لحزب الليكود بوصفه القوة المركزية في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويدرس تطوره وقدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة، كما يناقش شخصية بنيامين نتنياهو وقدرته على تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب شعبوي بحت، ليخصص فصلا أي الكتاب لحزب شاس باعتباره نموذجا مختلفا للشعبوية الدينية والاجتماعية الإسرائيلية، إضافة إلى تحليل أفيغدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده بوصفه نموذجا واضحا وفاقعا حسب الكاتب للشعبوية اليمينية الراديكالية. ويظهر هذا الكتاب الأحزاب باعتبارها أشكال مختلفة من الشعبوية وليست نسخة واحدة من الظاهرة ذاتها. ومن أهم أفكار الكتاب أن الشعبوية يمكن أن تكون شاملة، توجه ضد المواطنين أو معهم، في الوقت نفسه تعتبر أيضا إقصائية تجاه مجموعة أخرى، مما يساعد في تفسير الطريقة التي تجمع بها بعض الأحزاب بين خطاب اجتماعي موجه إلى فئات معينة وبين خطاب قومي أو إثني يحدد من ينتمي إلى الشعب ومن يقع خارجه. كما يربط الكاتب بين اليمين والسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الخصخصة النيوليبرالية والعولمة، موضحا أن التحول اليميني لم يكن مجرد تحول أمني أو قومي، بل ارتبط أيضا بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذلك فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته للأحزاب الإسرائيلية، وأيضا محاولته تفسير اليمين الإسرائيلي المتطرف وقوته المهيمنة وقدرته على التأثير في العملية الانتخابية، كما يقدم تفسيرا واضحا للهويات السياسية والشعبية والاجتماعية الإسرائيلية وسر تماسكها من عدمه. لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما خصوصا لفهم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وتطور الشعبوية اليمينية في إسرائيل برمتها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايماً من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على راية FM.
1: الواحدة الإخبارية من راية FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الإخباري الذي نستهله بالعناوين. فروقات وقف إطلاق النار مستمرة وحماس تهاتف الوسطاء. تحديات تواجه عودة التعليم الوجاهي في قطاع غزة. برقة بلدة لا تغيب عن نشرة إرهاب المستوطنين. عائلة الرجبي تؤكد التزامها بالهدنة بعد العثور على جثمان أم راجي.
0: 1 الإخبارية على راية FM.
1: قبل أن نتوجه إلى التفاصيل نتوقف مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين ومرحبا بكم إلى هذا الموجز. جيش الاحتلال يشدد مع ظهر اليوم من إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيري وعلى مدخل بلدتي الرام وجبع شمال القدس المحتلة معيقا حركة المرور منها. إصابة عدد من المستوطنين أحدهم بجروح حرجة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي شمال غرب رام الله، وجيش الاحتلال يدفع بقوات كبيرة بزعم ملاحقة منفذ العملية. قوات الاحتلال تواصل منذ عدة أيام عزل منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس عبر حفر خندق وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. جيش الاحتلال يمنع اليوم أكثر من 100 معلم من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار الشمالية بعد إغلاق حاجزي تياسير وعين شبلي. أهالي مدينة أم الفحم يشيعون اليوم جثمان الشاب علاء محاميد الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال وسط حالة من الغضب والمطالبات بكشف ملابسات الجريمة وإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار. مصدر رسمي إماراتي يمتنع عن نفي أو تأكيد خبر إقدام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على تحذير بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. بنيامين نتنياهو يقلص زيارته المرتقبة للولايات المتحدة إلى ساعات محدودة فيما لم تنجح محاولات طاقمه بترتيب اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران تؤكد قدرتها على خوض المعركة العسكرية والتفاوض في آن واحد وتشدد على تمسكها بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا إلى أن تلبى شروطها. أخيرا يوم انتخابي جديد بألمانيا يؤلم المستشار فريدريش ميرتس مع توجه ناخبي ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربومورن إلى صناديق الاقتراع بعد أسبوعين فقط من فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بانتصار كاسح في ولاية ساكسونيا أنهالت. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وعبر 1 الإخبارية مع كرامي.
0: 1 الإخبارية.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الضحايا منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 من 1 أكتوبر من العام الماضي ارتفعت إلى 1390 شهيدا إضافة إلى أكثر من 4800 إصابة، ووصلت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة في قطاع غزة منذ 7 من 1 أكتوبر 2023 إلى 73910 من الشهداء فضلا عن 175000 جريح. في غضون ذلك، ذكرت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية أجرى يوم أمس سلسلة اتصالات مكثفة مع الوسطاء في ضوء التطورات الميدانية في قطاع غزة. واعتبر الحية أن سياسة الاستهدافات والاغتيالات تقوض فرص الهدوء والاستقرار، قائلا إن القيود المفروضة على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار تمثل إلى جانب التصعيد الميداني تعطيلا للالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا الوسطاء والأطراف المعنية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه. هذا واستبعد الصحفي والباحث السياسي صالح النزلي أن تسفر اتصالات رئيس المكتب السياسي لحماس عن نتائج، لا سيما في هذه المرحلة التي تسبق انتخابات الكنيست في الدولة العبرية.
3: يعني على ما يبدو إسرائيل ماضية في تنفيذ سلسلة الاغتيالات والقصف والتضييق على سكان قطاع غزة، حيث القصف والناس ليسوا في مأمن من القصف والجوع وانهيارات المنازل والتضييق والإغلاقات. وبالتالي يعني لا أعتقد أن هذه الاتصالات خصوصا ما قبل انتخابات الكنيست ستسفر عن نتائج ملموسة، خصوصا في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وفي ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية التي يعني أصبحت خطرا شديدا على حياة الفلسطينيين، على حياة الأطفال والنساء والرجال. وبالتالي يعني باعتقادي أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش في أزمة حادة، في دمار واسع وفي قصف وفي نقص في المياه والخدمات الإنسانية. يعني الظروف الإنسانية في قطاع غزة تزداد قسوة مع استمرار القصف ومع استمرار الاغتيالات والقيود على إدخال المواد الأساسية. الخطورة هنا يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يبدو مؤقتا أو عابرا، في ظل يعني أن المسار السياسي ليس مستقرا، ويعني الحرب توقفت فقط بشكلها الواسع وانتقلت إلى شكل يعني كما تريده إسرائيل، تستهدف هنا وتستهدف هناك، تغلق اليوم وتفتح غدا. وبالتالي يعني لا أعتقد أن إسرائيل ترغب في المضي في المسار السياسي خصوصا في الوقت الحالي. يعني هو الانتخابات عامل مهم جدا في تفسير الجمود وفي تفسير تصاعد العدوان، يعني لكن لا أعتقد أن الانتخابات وحدها هي التي تنتج القصف. الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل يعني ستجعل أي قرار في غزة شديد الحساسية بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف. لكن يعني في ظل يعني نتنياهو ودخوله في الاستحقاق الانتخابي، يعني يريد أن يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي كونه من يتمسك بالملفات الأمنية و ينفذ أو يحيد الخطر كما يسميه في غزة، لكن يعني ولا يريد أن يقدم تنازلات في اللحظة التي تسبق الانتخابات. لكن برضو يعني في نفس الوقت لا أعتقد أنه يجب التعويل بشكل أساسي على الانتخابات. الانتخابات قد تزيل أسباب الجمود لكنها لا تحل تلقائيا الملفات التي أدت لهذا الجمود. يعني لو انتهت الانتخابات في 27 أكتوبر ستضع إسرائيل ملفات مثل السلاح والانسحاب والترتيبات الأمنية ودخول اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار، ستضعها على الطاولة. يعني بمعنى آخر الانتخابات قد تكون موعدا مهما لكنها ليست بالضرورة موعدا للحل. ما يمكن أن يتغير بعد الانتخابات هو أن الحكومة الإسرائيلية ستكون أمام مساحة مختلفة لاتخاذ قرارات صعبة بخصوص غزة.
1: أكد مدير التربية والتعليم في غرب غزة الدكتور جواد الشيخ خليل أن ثمة تحديات تواجه العام الدراسي الجديد الذي انطلق بالأمس في قطاع غزة بشكل وجاهي بعد 3 سنوات من الانقطاع بسبب حرب الإبادة. وبين الشيخ خليل في تصريح لراية أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد أماكن موائمة للتعليم في المناطق التي يتكدس بها النازحون والتي لا تزيد مساحتها عن 35% من مساحة قطاع غزة.
4: طبعا الكل يعلم الظروف الصعبة والقاسية التي يمر فيها قطاع غزة، ولكن هناك إصرار من قبل الأسرة التربوية والطلبة على مواصلة التعليم. بالأمس انطلق العام الدراسي 26-27 وذهب الطلاب إلى المدارس، والتحدي الأكبر كان في إيجاد أماكن لهؤلاء الطلاب، حيث ما يزيد عن 500,000 طالب توجه بالأمس إلى المدارس، ولكن المدارس الميدانية التي هي عبارة عن خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء لم تكفي لهذا العدد. الطلاب الكثافة الصفية زادت عن 70-80 طالب داخل الخيمة الواحدة التي تتراوح مساحتها أو لا يزيد مساحتها عن 30 متر مربع. هذا التحدي الأكبر الآن أمام الميدان وأمام الأسرة التربوية والشركاء. بالرغم من أن ننطلق هذا العام ونحن نفتقد للحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية بدون أثاث مدرسي، بالأمس الطلاب افترشوا الأرض حتى يتلقون التعليم، لا يوجد فرصية كافية، المعلم يعمل بلا أدوات، الخيم قد لا تحتوي على سبورات يكتب عليها المعلم. وبالرغم من ذلك كل الأسرة التربوية تصر على هذه المواصلة، آملين في المرحلة المقبلة والأيام القليلة القادمة أن نجد بدائل مثل توفير بعض قطع من الأراضي أو إفراغ بعض ساحات المدارس لإنشاء مدارس ميدانية. الكل يعلم بأن بجانب هذا التعليم الوجاهي هناك تعليم أيضا إلكتروني، ولكن الإقبال عليه يتوقف على إمكانات الأسر في توفير الكهرباء والإنترنت، وهذا غير متوفر لدى الجميع.
1: دكتور جواد الشيخ خليل، الحديث عن 700 نقطة تعليمية في قطاع غزة في هذه المرحلة تنحصر في مساحته 35% من قطاع غزة، حيث بقية المواقع في القطاع تخضع لتواجد عسكري يفرضه جيش الاحتلال. هذا يشير إلى حجم يعني التحديات التي تفرض على الطلبة وكذلك المعلمين، خاصة وأن الحديث يجري عن يعني 3 مناوبات في بعض المواقع التعليمية.
4: نعم، الموضوع من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية والمناطق الشمالية لغزة أدى إلى تكدس السكان في منطقة غرب غزة بشكل كبير. وطبعا لدينا 207 مدرسة حكومية تعمل بتشغيل اليونيسف، علاوة على أن هذا العام قد تقدم ما يزيد عن 500 مدرسة في قطاع غزة لإنشاء مدارس خاصة تستوعب عددا كبيرا أيضا من الطلاب، لمن يستطيع أن يدفع رسوم هذه المدارس. لكن نعمل جاهدين لتوفير تعليم مجاني بتوفير قطع أراضي. طبعا هذه القطع قد تكون نادرة، نبحث عنها هنا أو هناك، نبحث عنها داخل الساحات المدارس التي يقطنها النازحون الذين دمرت ديارهم أثناء حرب الإبادة. ولكن العام انطلق والتحديات أكبر، وإن شاء الله يكون هناك بدائل في الأيام القليلة القادمة.
1: دكتور جواد الشيخ خليل، لو تساءلنا عن حجم المتوقع من الطالب حجم الاستفادة المتوقع من الطلبة في قطاع غزة في الفترة المقبلة؟ كيف تتوقعونه في وزارة التربية والتعليم؟
4: نحن نعمل بالتدوير السداسي، أي أن الطالب يداوم يوما بعد يوم، والمدرسة تداوم على مدار 3 شفتات يوميا، أي أن الذكور يذهبون السبت 2-4 والإناث يذهبون 1-3-5. يستغرق مدة استغراق الطالب في المدرسة عبارة عن 3 ساعات ونصف. نعمل بالحد الأدنى، هناك الرزم التعليمية التي هي عبارة عن المهارات الأساسية التي لابد من الطالب أن يتقنها في مرحلة دراسية محددة حتى يبنى عليها في المراحل السابقة. ولكن هذا وبالرغم من ذلك لا تتسع هذه المدارس التي تعمل بالنظام السداسي لجميع الطلاب، ولكن هناك برامج موازية أيضا بالإضافة إلى النظام التعليمية. هناك برنامج التعليم المسرع الذي يعالج الفاقد التعليمي ويعالج الضعف التحصيلي المتراكم لدى الطالب خلال سنوات الحرب الماضية.
1: حدثنا أخيرا دكتور جواد الشيخ خليل عن التحديات الأمنية.
4: طبعا الكل يعلم ويسمع عبر الفضائيات والإذاعة المرئية والمسموعة بأن هناك طلاب قد استشهدوا وهم على مقاعد الدراسة نتيجة وصول الشظايا إلى مقاعدهم. هناك طلاب طبعا يصابون أثناء ذهابهم إلى المدارس. التحدي طبعا الأمني كبير، ولا أحد بعيدا عن الاستشهاد أو عن الإصابة خلال اليوم الدراسي، سواء طالب أو مواطن أو طاقم تدريسي، حيث حتى المعلمين الذين يتنقلون إلى أماكن بعيدة عن سكناهم بدون توفر مواصلات، وأيضا بدون توفر ثمن المواصلات إن وجدت هذه المواصلة. التحدي أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إنشاء مدارس ميدانية في أماكن النزوح، تسعى إلى إنشاء مدارس أين يتواجد النازحون، تسعى لأن يكون هناك مركز تعليمي أو مدرسة تعليمية حتى يعني لا يقطع الطالب والمعلم مسافات كبيرة حتى يصل إلى هذه المدارس.
1: شكرا دكتور جواد الشيخ خليل، مدير التربية والتعليم في غرب غزة. في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفي تعلن فجر اليوم عن إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداهما نتيجة طعنة بسكين في منطقة الفخذ، فيما أصيب الآخر بحجر في رأسه. وتخلل هجوم المستوطنين تحطيم زجاج مركبة ومحاولة اقتحام أحد المنازل. ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالأمس 14 هجوما شنه المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت إطلاق الرصاص ورش غاز الفلفل والإضرار بالممتلكات وسرقة المواشي والمحاصيل وقطع خطوط المياه وكتابة شعارات تحريضية. هذا وتتعرض قرية برقة شرق رام الله إلى اعتداءات بشكل يومي من قبل المستوطنين، بينما يواصل الاحتلال فرض إغلاق على مداخل البلدة، الأمر الذي دفع بالعديد من العائلات إلى التفكير بالهجرة الداخلية حسب رئيس المجلس المحلي لبرقة صايل كنعان.
5: كان بالأمس القريب امرأة مسنة تم الهجوم عليها والاعتداء عليها بالضرب بالرأس، مما استدعى إلى نقلها إلى المستشفى وعمل عملية كبيرة في رأسها وما زالت تعاني، وتم سرقة

0: الخلوق الأديب الذي لم يتعدى على إنسان طيلة حياته، عمره يشارف على 60، ولكن هؤلاء المستوطنين كما ذكرت هم لا شفقة ولا رحمة، لا هؤلاء الأشرار يترقبون ويترصدون ويضربون ويثيرون الرعب بين في هذه القرية، قرية برقة محاطة في 7 بؤر استيطانية، زادوها بؤرتين من شهر، وهذه البؤر الاستيطانية أصبحت دقائق عن بيوتنا، ففي أي لحظة في أي وقت، يعني امبارحة بالنهار كان الاعتداء طول النهار وإحنا مشغولين بإرهاب المستوطنين وبحركاتهم المثيرة، واليوم صباحا حوالي الساعة 2 بدأت حركاتهم المريبة والمثيرة للخوف حول قرية برقة من الجهة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيت مواطن آخر من الجهة الجنوبية بتكسير نوافذه، وهذه المرة الرابعة يتعرض لها بيت هذا المغترب الذي جاء إلى فلسطين ليعيش هو وعائلته، ولكن مع الأسف قاموا بتكسير سيارته، وزيد على ذلك يعني أن شالوا النفايات تحت المستوطنين وقاموا برميها في ساحة وفناء هذا البيت، تصور يحملون نفاياتهم ويرمونها في أفنية البيوت في برقة. هذا الإجرام وهذا الإرهاب لم يكن ولم يسبق له مثيل، يتفننون في تعذيب والاعتداء على أبناء برقة كما ذكرت، وها هي تئن الأمرين على مدار الساعة 24 ساعة ليل نهار، المستوطنون يتحركون من جميع الجهات على قرية برقة من الجهة الشرقية والغربية والجنوبية، وأصبحت حياة المواطن في قرية برقة حياة صعبة جدا غير قابلة للحياة. لا
1: هذا ما يريدونه ربما أستاذ صاحب كنعان،
0: هذا ما يريدونه، وليس فقط أخي العزيز، حتى مشروع النفايات تم توقيفه من قبل هؤلاء المجرمين، سيارة التي تسحب المياه العادمة تم تهديد السائق وضربه والاعتداء عليه وتوقيف سيارة سحب المياه العادمة من الحفر الصماء، فمما استدعى ووضع كاهل كبير على المواطن، بدل ما كان يدفع على نقل سيارة النضح 90 شيكل اليوم يدفع 250 وقد تصل إلى 350 و400 شيكل. أزمة
1: إلى أي حد إلى أي حد أثرت هذه الاعتداءات أستاذ صايل كنعان على ثبات مواطني قرية برقة؟
0: والله يا أخي نعم، إنها أثرت كثيرا كثيرا، العديد من مواطنين أصبح يفكر بالهجرة الداخلية لأنه عنده ارتباط خارج القرية سواء بالعمل أو بالوظيفة أو بالتعليم، فبالتالي أثرت كثيرا، محاسيم صباحا ومحاسيم بعد الظهر، كل هذه الإعاقات التي يضعها الاحتلال هي هدفها تهجير الناس والضغط على عليهم ويعني كسر معنوياتهم وعمل إحباط في في في في بين صفوفهم. هذا ما يجري في قرية برقة مع الأسف ليل نهار أمام مرأة ومسمع الهيئات الدولية والهيئات الحقوقية والعالم أجمع، وقرية برقة هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الذي يئن من هذا الإرهاب المستوطنين. هذول المستوطنين يعني دولة ثانية، حملوهم وأعدوهم بالدرونز وبالأسلحة وبالعصي وبالإمكانيات، ويعيثون في الأرض فسادا أمام مسمع ومرأة العالم دون أن يحرك ساكن.
1: الأستاذ صايل كنعان رئيس مجلس قروي برقة، شكرا جزيلا لك. مددت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة مساء أمس توقيف المشتبه به بارتكاب جريمة قتل الحاجة فاطمة الرجبي 61 عاما، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري. وأعلنت شرطة الاحتلال أنها عثرت على الأداة التي يعتقد أنها استخدمت في ارتكاب الجريمة التي وقعت في منطقة الطور بالقدس، وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه يستدل من التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية مستحق مالي. هذا وقال الشيخ تيسير الرجبي المتحدث باسم العائلة.

0: إن الحاجة أم راجي قتلت بضربها بمطرقة على رأسها، وإن الشرطة الإسرائيلية اصطحبت المتهم إلى موقع الجريمة لإعادة تمثيلها. وشدد الرجبي على أن العائلة ملتزمة بالهدنة التي أعلن التوصل لها بالأمس.
1: صحيح، يعني اليوم احنا بنشوف انه في تقرير الشرطة الإسرائيلية بمجريات التحقيق وما صدر عن عثور على الجريمة في مسرح الجريمة واعترافات التي قام بقدمها المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء. طبعا هذه التحقيقات يعني التي تصدر عن الشرطة هي تقريبا قد وصلت إليها العائلة قبل تسليم القاتل إلى الشرطة الإسرائيلية، حيث كان تم مسك هذا القاتل من قبل بعض أفراد من أهالي أشرفة في القدس، وقاموا بإبلاغنا عنه واعترافاته الأولية اللي كانت تنص على أن الخلفية لهذه الجريمة هي دين مالي، وهذا ما أكدته تحقيقات الشرطة. أن الرواية التي تقول الآن الشرطة أن في هناك شبهة بديون مالية أو كذا، فهذا كان موافقا مع ما توصلت إليه عائلة وما تحدثت به، وهو يؤكد هذه الرواية الآن أصبحت باعتبار هي الرواية الرسمية من العائلة ومن الشرطة الإسرائيلية.
0: كيف قتلت أم راجي أستاذ تيسير؟
1: طبعا حقيقة يعني احنا بتتبعنا للجريمة والذي كان لأبناء العائلة دور كبير فيها، تتبعت خط السير عبر مراقبة الكاميرات وكذا، فتوصلت يعني حتى وصلت يعني كان آخر لحظة انها وصلت الى معلومات لتحديد مكان الجريمة في ذلك. طبعا قتلت يعني حسب ما روي واعترافه قبل تسليمه للشرطة أنها قتلت بآلة حادة بمطرقة على الرأس.
0: ماذا الآن بعد إعلان الهدنة؟
1: الهدنة نحن ملتزمون بالهدنة، اليوم عندنا هدنة لمدة 3 أيام وثلث. طبعا من بعد تسليم الجثمان تبدأ سريان هذه الهدنة من بعد تسليم الجثمان، فإذا تم تسليم الجثمان اليوم فبتكون الهدنة قد بدأت من اليوم لمدة 3 أيام وثلث. بعد ذلك بتم الشروع في إجراءات العطوة العشائرية، عطوة طبعا عطوة دم مع إقرار واعتراف كامل من أهل القاتل وأهالي لفتة بخصوص هذه الجريمة النكراء.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ تيسير الرجبي المتحدث باسم عائلة الرجبي. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا للصحفي جوناثان فريدلاند جاء فيه أن انتخابات الكنيسة القادمة هي الأهم في تاريخ الدولة العبرية وربما تكون الأخيرة إذا ما عاد الائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى السلطة. وكتب الصحفي اليهودي فريدلاند أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات 27 من تشرين الأول أكتوبر وسط صراع يتجاوز التنافس على تشكيل الحكومة ليطال مستقبل مؤسسات الدولة العبرية وطبيعة نظامها السياسي، حيث يرى مؤيدو الائتلاف اليميني الحاكم أن المعركة تتعلق بمواصلة السياسات، لكن المنتقدين يحذرون من أن النتائج قد تحدد مصير الضوابط الديمقراطية التي شهدت في السنوات الأربع الأخيرة هجوما متواصلا في إطار مساعي إضعاف القيود المؤسسية التي تفرض على الحكومة. المحاضر والمؤرخ الدكتور جوني منصور، وتعقيبا على ما جاء في المقال، قال إنه يحمل صيغة مبالغة، إلا أن الإشارة إلى المخاطر التي تحدق بمستقبل الديمقراطية في الدولة العبرية فيه جانب كبير من الصواب.
2: أنا أعتقد أنه في صيغة مبالغة نوعا ما بهذه المقولة، وقد تكون هذه المقولة جزء لا يتجزأ من الحملة الإعلامية الموجهة الآن في هذه الفترة بشكل خاص ضد بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي الحالي. لكن بدون أدنى شك إنه هذه الانتخابات ستعكس يعني قرار المجتمع الإسرائيلي بوجه خاص حول شكل إسرائيل للدورة الانتخابية أو دورة الكنيسة القادمة، بمعنى إنه الصراع على مستقبل النظام السياسي هو صراع على الواقع الديمقراطي لإسرائيل كما تدعي، وهذا الوضع هو قائم يعني من فترة طويلة، بمعنى أن هناك من يسعى ضمن إطار الحكومة وأيضا ضمن إطار الائتلاف الحكومي بوجه خاص إلى إحداث تغيير في النظام الديمقراطي بحيث يتسنى أكثر لنتنياهو بسط سيطرته وهيمنته وتغوله في مؤسسات الدولة، خاصة في المجال القضائي. وقد شهدنا من قبل وصول هذه الحكومة إلى السلطة كيف أنها سعت إلى إحداث التغيير في القضاء الإسرائيلي، خاصة في القوانين الأساس والقوانين المصيرية. من جهة أخرى يعني أنا أعتقد أنه هنا يعني الكاتب يعني يقول بعض الكلام الواقعي بأنه إذا نجح نتنياهو وائتلاف الحكومة الحالي وأحزاب يمينية أخرى بتشكيل الحكومة القادمة، هذا يعني تقليص مساحة النظام الديمقراطي أكثر وأكثر وتعزيز تركيز السلطة بيد رئيس الحكومة نتنياهو، علما أنه كل ذلك هو شهادة على تراجع مستمر للحياة الديمقراطية في إسرائيل منذ ما قبل الانتخابات السابقة في عام 22. وأعتقد أنه يعني ممكن أن تتجه إسرائيل إلى ما يشبه النظام الروسي، يعني النظام الروسي صلاحيات كبيرة لرئيس الدولة بمعنى آخر للحكومة، ولكن صلاحيات أقل للبرلمان. وهذا ما قد يحدث في نتائج الانتخابات القادمة فيما لو نجح نتنياهو. ولكن غاب عن هذا الكاتب أن هناك ضغط كبير جدا داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل لإسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى، أو بتشكيل هذا الآن الحديث الجاري منذ أيام دفع رئيس دولة إسرائيل، وهو طبعا في وظيفة رمزية ولكن بهذا المجال هو ليس في حالة جمود، دعوة رئيس الدولة لأنه هو الذي يكلف شخص بتشكيل حكومة من بين أعضاء الكنيسة طبعا الحزب الأكبر، دفعه إلى طرح فكرة حكومة وحدة وطنية يتناوب فيها زعماء الأحزاب الكبيرة كما حصل في السابق.
0: إلى هنا سيداتي سادتي مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات رامي سمرة، كان معكم في الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مدين جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
4: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية، ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئات السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
4: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
5: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
4: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركنا المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
2: برعاية جوال.
1: الساعة الآن 12:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال محيط دوار بن سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة مواطن آخر جراء غارة من مسيرة للاحتلال على أرض غرب مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تطلق اليوم الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية حداد السياحية شرق مدينة جنين وسط أنباء عن وقوع إصابات. جيش الاحتلال يشدد مساء اليوم من إجراءاته العسكرية على مدخل بلدتي الرام وجبع شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واكتظاظ كبير في حركة المركبات في المنطقة، كما شددت أيضا من إجراءاتها العسكرية على مداخل قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة بإغلاق عدد من المداخل والمخارج. الاحتلال يداهم اليوم مزرعة حبش في المنطقة الشمالية من بلدة بلعة شرق طول كرم، واعتقلت 3 من العمال. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن تمديد فترة تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية من المستحقات المالية لدى وزارة المالية، وذلك لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية. الاحتلال يواصل عزل منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد حفر خندق وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. عمليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان تتواصل منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث شهدت بلدة مجدلزون في قضاء الصور سلسلة تفجيرات بالتزامن مع عمليات تمشيط في المنطقة. وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنها فككت 3 خلايا مرتبطة بجماعات إرهابية كانت تعمل مرتزقة لصالح العدو الأمريكي الصهيوني، وتخطط لعمليات اغتيال وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية في 3 محافظات بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد،
1: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم، في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى، وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيرا أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضا الأمن الغذائي فيها.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

المشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 13:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
2: موجز الأخبار من راية اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية حداد السياحية شرق مدينة جنين. وبحسب ما قالت وزارة الصحة في بيان لها بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب سامي حسن حسين زويدة 32 عاما برصاص الاحتلال. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,910 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023. إصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال في محيط دوار بني سهل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإصابة مواطن آخر جراء غارة من مسيرة للاحتلال على أرض غرب مدينة خان يونس في قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى تشيكلينك التخصصي في شارع الأرسال بمدينة رام الله وتعتقل أحد المصابين، حيث أقدمت بتعزيزات عسكرية وداهمت المستشفى واعتقلت المصاب، كما وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط المستشفى. مستوطنون يقتحمون منطقة جبل حريش شرق بلدة جبع جنوب جنين على مدار الأسبوعين الماضيين، ويقيمون بورا استيطانية وسط اعتداءات متكررة على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. قوات الاحتلال تنصب حاجزين عسكريين على مدخلي قريتين في محافظة بيت لحم وتقتحم بلدة شرق المحافظة. الاحتلال ينصب حجزا عسكريا على مدخلي بلدتي جبع والرام شمال القدس، ويوقف عدد من المركبات ويفتشها، ما يؤدي إلى أزمة مرورية واكتظاظ كبير في حركة المركبات بالمنطقة. سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على مداخل قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة بإغلاق عدد من المداخل والمخارج. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون جو غائما جزئيا إلى صاف ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا. احنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. مساء الخير لكل حد عم بسمعنا بسيارته، بمكان عمله، بالبيت، بكل مكان انتم متواجدين منه ومعنا على السمع من خلال ترددات البث من جنين والجليل الاعلى ووسط فلسطين على 98.3، شمال الضفه والاغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزه 96.8. باخبارنا المنوعه من حول العالم معي ومعلانا، يسعد مساكي لنا.
1: مساء الخير عليك اسماء، ومساء الخير كمان على كل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا وحتى كمان بستنى في برنامجنا المنوع بانوراما رايا. بدايه اسبوع جديدة، فإن شاء الله بداية أسبوع بتحمل لكم كل الخير وبيكون فيها إنجازات زي ما بدكم وأكتر. خلوكم معنا بساعة كاملة لحتى نقرأ عليكم أخبار غريبة وطريفة ومنوعة وجديدة أول مرة رح تكونوا تسمعوها.

0: طيب بأول خبر معنا لليوم بحكي لنا في موظف خسر شغله لأنه مش متحمس كفاية. في قصة غريبة لموظف هندي أثارت نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حكى أنه كان من الموظفين أصحاب الأداء الجيد في شركته وكان مديره المباشر يمدح شغله باستمرار، لكن رغم كل هذا انتهى في الأمر أنه فقد وظيفته. المفاجأة كانت في السبب. الموظف حكى أنه أبلغ بأنه مشكلته هي نقص الحماس والدافع للعمل رغم أنه أداؤه نفسه كان جيد. الموظف عبر عن صدمته، خصوصا أنه صار محتار كيف يشرح في مقابلة عمل جديدة أنه خسر وظيفته وكان بيحصل على إشادات من مديره المباشر. القصة فتحت نقاش طريف وجدي بنفس الوقت على السوشيال ميديا. هل المطلوب من الموظف أنه ينجز شغله بكفاءة ولا لازم كمان يضل طول الوقت مبين عليه الحماس والطاقة وكأنه بحب الدوام أكثر من بيته؟
1: يعني بحس انه الواحد لازم ينجز شغله بكفاءة بغض النظر ايش كان المزاج عنده، لانه اكيد الواحد ما بضل طول الوقت احلى ما يكون. و يعني خلينا نحكي احنا حتى عن حالنا
0: يعني موضوع البلد، يعني موضوع الحماس خسر شغله يعني عمي فيش حدا طالع على الدوام متحمس يعني الا القليل اللي بكونوا
1: ممكن لو بداية الدوام، يعني لو هو جديد على الشغل فبيكون ممكن متحمس حماس البدايات زي ما بيحكوا
0: بالضبط. يعني الخريجين الجداد مستحيل ينطردوا من الوظيفة، عشان هيك نتفاجأ ليكون انه وال الى كل هالسنين وانطرد من الشغل معناته خف الحماس. فخلي الحماس عندكم دائما عشان تحافظوا على رزقكم. ما بعرف هذا يمكن بالهند، احنا عندنا مش
1: احنا اظن لا الواقع عندنا
0: احنا متحمسين دائما
1: اكيد

0: نروح لكمان خبر. هذا الخبر يعني بحس بلفت لأولاد الصغار كتير، والصغار اللي أول مرة بيشوفوه، واللي هو قوس قزح مش موجود بس بمكان واحد. لما نشوف قوس قزح بالسماء غالبا بنحس انه في قوس فعلي موجود هناك، واذا مشينا باتجاهه ممكن نوصل له. بس في الحقيقه انه قوس قزح مش جسم موجود بمكان محدد اصلا، هو بيظهر بسبب تفاعل لضوء الشمس مع قطرات المي الموجوده في الهواء، فالضوء بدخل قطرات المطر وبينعكس بعدين وبيطلع بالوان مختلفه. والاغرب انه القوس نفسه اللي انت شايفه بيعتمد على مكانك انت بالنسبه للشمس ولقطرات المي، فيعني الشخص اللي واقف جنبك ممكن يشوف قوس قزح مختلف شوي عن اللي انت شايفه، او ممكن ما يشوفه اصلا اذا تغير موقعه. وعشان هيك اذا حاولت تمشي باتجاه قوس قزح راح يضل شكله كانه بعيد عنك، والسبب بكل بساطه انه كل ما تغير مكانك بتتغير الزاويه اللي الضوء بوصل فيها لعين، وبتتغير معها صورة قوس قزح. فيعني قوس قزح موجود فعلا، بس مش بالمكان اللي احنا متخيلين انه بيكون موجود. قوس قزح بيظهر كتير في الشتاء، فهي فرصة وإشارة للناس اللي بيستنوا قوس قزح.
1: يعني احنا صغار، صراحة بدي احكي شغلة، احنا صغار كنا كتير نحبه ونستنى نشوفه، بس لما كبرنا علمونا انه الله يبعدنا عنه.
0: يعني اسمه راح تفكير على مكان تاني.
1: يعني صرنا بس نقرأ الاسم تقرأ في قوس قزح. يعني هو عن جد هو ظاهرة حلوة كتير وعن جد منحبه، ما بعرف ليش هيك عملوا فيه، وما بعرف ليش هيك خربوا صورة.
0: تلفت انتباه كتير الصغار،
1: بحكي لك، واحنا صغار كنا كتير نحب قوس قزح، واذا حدا شاف انه ظهر قوس قزح لازم الكل يركض برا يتفرج عليه
0: او يصوروا، حتى على الاقل احنا اليوم شفناه، انتم ما شفتوه احنا شفناه.
1: وكمان لما يظهر السوشيال ميديا كلها بتكون صح. قوس قزح
0: بحس ظواهر طبيعيه زي ما حكينا هديك المره بحلقات قبل، كل الناس كنت تستناها لانها ما بتكون هي بشكل
1: أكيد.
0: دوري.
1: فيعني منحب يعني قرب فصل الشتاء، الفصل الجميل، ونشوف هاي الاشياء الحلوه.

0: طيب بنروح لكمان خبر ومنذكر بأنه برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. منشوف الخبر بيحكي لنا في سائق طبيب صار يفحص المرضى ويكتب لهم كمان وصفات. في واقعة غريبة أثارت الجدل، إدارة مستشفى حكومي بمدينة كامبور فتحت تحقيق، طبعا هاي المدينة بالهند، فتحت تحقيق بعد ما انتشر فيديو لشخص شغال سائق عند واحد من الأطباء وهو بتصرف كأنه دكتور جوا المستشفى. بحسب الفيديو السائق كان بيستقل المرضى وبيسألهم عن أعراضهم وشو اللي بوجعهم، والأغرب أنه وصل فيه الموضوع أنه يفحص المرضى ويكتب لهم وصفات طبية، مع أنه طبعا مش طبيب وما عنده أي مؤهل بيسمح له أنه يعمل هيك. الطبيب اللي السائق بيشتغل معه ما كان موجود والتصوير الفيديو، فصار السؤال كيف قدر شخص مش مختص يتعامل مع المرضى ويوصف لهم أدوية. وبعد انتشار الفيديو إدارة المستشفى دخلت وبلشت تتحقق بالموضوع، والمسؤولين حذروا من أنه أي شخص بيكرر هالتصرف ممكن يتعرض لإجراءات قانونية. يعني باختصار الدكتور غاب والسائق قرر ما تخافوا أنا موجود.
1: يعني الواحد بخاف من الدكاترة نفسه مقوات في المستشفى، يعني هذا السائق اللي عمل حاله أنه دكتور. يعني منيح انه هذا الاشي في الهند،
0: يعني اي اخطاء طبيه يعرفوا انه الشوفير هو اللي وصفه مش
1: يعني
0: الدكتور.
1: غريب، عرفش كيف وجدت الجراه
0: يعني بالهند. صح، توقع اي اشي ممكن يكون
1: هي الفكره اللي بيختلف
0: او تسمعي انه موجود بالهند، لانه لما دائما نشوف اشياء غريبه بنحكي حس حالي بفيلم هندي
1: بالضبط. يعني
0: فهون عن جد فيلم هندي.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول.

0: تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: طيب مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا. بما أنه هلأ هذا وقت غدا وفي ناس بعد الغدا بتحب تشرب قهوة، فبحكي لكم أنه قبل أول رشفة ريحة القهوة بتخليك تصحصح. بانوراما رايا، إذا أنت من الناس اللي أول ما يشموا ريحة القهوة بيحسوا أنه يومهم صار أحسن، فالعلم يمكن يكون معك هالمرة. في دراسة من اليابان لقت أنه حتى قبل ما تشرب القهوة مجرد ما تشم ريحتها ممكن يأثر على مزاجك خلال 5 دقائق بس. الباحثين جابوا مجموعة من الطلاب وقعدوهم جنب قهوة طازجة بس ممنوع يشربوا منها، والمطلوب بس يشموا ريحتها، وبعد 5 دقائق المشاركين حكوا أنهم حسوا بتوتر وقلق وتعب أقل، وحتى نشاط الدماغ عندهم أظهر علامات مرتبطة بالاسترخاء. والأغرب أنه كان معدل ضربات القلب ما تغير بشكل واضح، يعني القهوة ما دخلت الجسم أصلا بس ريحتها دخلت على الدماغ مباشرة. والباحثين بيفترضوا أنه السبب ممكن يكون ارتباط ريحة القهوة عند كثير من الناس بذكريات حلوة زي قعدة الصبح أو البيت أو جلسة مع الأصحاب. فيعني باختصار ممكن تكون القهوة لسه بالكاسة بس مخك بلش يشربها من الريحة. بحس الموضوع نفسي،
1: بعرفش، بس أنا من الناس اللي عن جد بتغير مزاجي لما أشرب القهوة. بعرفش إذا هو جد نفسي ولا الإشي مرتبط بإشي معين بالقهوة، بس هي يعني القهوة مقدسة عند كل الناس.
0: هي القهوة زاكية
1: نسبة قليلة اللي ما بتحبها
0: وبتصحصح، بس بحس إنه في ناس ما بتشرب قهوة وعادي أوضاعهم بتكون تمام.
1: ممكن ما هي في ناس ما بتحبها، بس الناس اللي بتحبها مستحيل تستغني عنها.
0: فيعني القهوة صراحة زاكية، وبحكي لكم إنه كمان ما إلها دخل في ضربات
1: صراحة
0: القلب.
1: أنا بستغرب من الناس اللي ما بتشربها، إنه ليه؟
0: لأنه
1: عبارة عن إشي كتير زاكي، المرار تبعها زاكي، ويعني بدونها الصبح يعني
0: أصلاً عم بيطلع يعني أصناف كتير مختلفة من القهوة، القهوة الباردة والقهوة السخنة والأنواع مليانة يعني.
1: مش مهم، المهم اشربوها كتير، إشي كتير زاكي، إشي لازم يكون بيومكم.
0: يعني صراحة اللي ما بشرب قهوة بتروح عليه أو راحت عليه يعني.

0: طيب بنكمل معكم مستمعينا بأخبارنا المنوعة وبحكي لنا الانترنت اكتشف عالم. هذا العالم بحكي انه الأكل اللي ما إله تفسير، يعني في أشياء بنشوفها على الانترنت، في أشياء ناس بتعملها وما إلها أي تفسير. نشوف تفاصيل هذا الخبر. بحكي لنا إذا كنت مفكر انه أغرب إشي ممكن تشوفه على الانترنت هو فيديو رقص أو تحدي غريب، لا، الانترنت دخل مرحلة جديدة، اختراعات الأكل اللي بتخليك تسأل مين فكر يعمل هيك أصلا. على السوشيال ميديا بتنتشر من وقت للتاني فيديوهات لأشخاص بخلطوا أكلات ما إلها أي علاقة ببعض، يعني مثلا ناس بيجربوا الجاج مع الشاي واشياء كتير غيرها بنشوفها على السوشيال ميديا. الغريب انه احيانا الشخص اللي بيعمل وصفة بيكون مقتنع انها زاكية فعلا، بينما التعليقات بتتحول لمعركة، ناس بتحكي لازم نجرب وناس تانية بتكتب خلص سكروا الانترنت اليوم، ومرات بنحكي افصلوا الانترنت عن هدول الناس. القصة مش بس بالاكل نفسه، جزء كبير من انتشار هالفيديوهات هو ردة فعل الناس، كل ما كانت الخلطة اغرب زاد الفضول، شو طعمها وليش حدا فكر فيها، وهل ممكن فعلا تصير أكلة منتشرة. يعني باختصار السوشيال ميديا حولت المطبخ لمختبر تجارب، النتيجة أحيانا بتكون أكلة جديدة، أحيانا بتكون سؤال واحد مين سمح لك تعمل هيك بالبيت.
1: تعرفي بحس إذا كان المكس زاكي ليش لا، الواحد زهق من الأكلات التقليدية.
0: يعني هاد بحكي لنا جاج وشاي،
1: لا أنا حاسة هون زناخة.
0: هون زناخة، كمان زناخة من الشخص اللي قرر وفكر إنه يعملها.
1: يعني إذا كانت المكسات زاكية مش قادرة هيك يخطر في بالي مكس يعني زاكي ممكن يكون، بس
0: يعني هو بحس مرات إنه بس عشان يجمعوا لايكات وفولو وأشياء ويجذبوا الناس بيعملوا أشياء غريبة.
1: مش بحكي لك السوشيال ميديا بيروج عليهم وبيحكوا عليهم كل إشي بدهم إياه وبيخطر في بالهم،
0: فهون يعني إحنا نشوف عن جد إذا الإشي منطقي ولا لا. يعني رح نتعب وإحنا نضل نحكي لهم سوشيال ميديا،
1: بس بحس يعني مستحيل ما يكون شيف وقرر يدمج النكهات مع بعض.
0: لا، في أشياء بيطلعوها إنه ترند، بتلاقي الأولاد الصغار بالمطبخ بيخبصوا شو بتعملوا، هذا هاي الأكلة طلعة ترند فإحنا بنجربها، فيعني رح نتعب وإحنا نضل نحكي لكم سوشيال ميديا، فيعني انتبهوا.

0: نروح لكمان خبر. يعني احنا كلنا بنحكي من 2019 لليوم حاسين الوقت ركض، بس بحكي لكم انه ليش الوقت صار يمر اسرع واحنا بنكبر. بتحسوا انه احنا صغار اليوم كان يطول بشكل غريب، والعطلة الصيفية كانت او كنت تحسها ما بتخلص، وبعدين كبرنا وصار الاسبوع يمر كأنه يوم. الغريب انه الساعة ما تغيرت طبعا، وكل دقيقة لسه هي دقيقة، بس في تفسيرات نفسية بتشرح ليش احساسنا بالوقت بتغير مع العمر. واحدة من الافكار انه لما نكون صغار حياتنا بتكون مليانة اشياء جديدة، زي اول يوم مدرسة، اول رحلة، اماكن جديدة وتجارب كتيرة، ودماغنا بسجل تفاصيل اكتر عن هاي الاحداث. لما نكبر جزء أكبر من حياتنا بصير روتين مكرر، ولما نرجع نتذكر فترة معينة منلاقي فيها أحداث جديدة أقل، فبتحس إنها مرت بسرعة. وفي تفسير تاني له علاقة بنسبة الوقت، يعني سنة بالنسبة لطفل عمره 5 سنوات بتشكل جزء كتير كبير من حياته، بينما سنة بالنسبة لشخص عمره 50 سنة فبتكون جزء أصغر بكتير. فيعني بالنهاية الوقت نفسه ما بسرع، اللي بتغير هو الطريقة اللي بدماغنا بعيشه وبتذكرها. بحس انه تفسير منطقي انه الواحد لما يكون صغير بعيش كل اشي لأول مرة، بس لما يكون كبير بيكون في روتين مكرر. هو صح منطق
1: مزبوط، يعني خلص الواحد كل ما يكبر يعني صح احنا كل يوم بنتعلم اشي جديد، صح. بس في اشياء خلص احنا شفناها وشفناها كتير،
0: يعني حتى لو بيكون اول مرة الواحد اشي جديد في حياته بيكون كل قديش هي، يعني كل قديش
1: يعني مظبوط. وإحنا أصغر دائما نحكي كل إشي وإحنا أصغر أحلى، وكانت إله هيبته أكتر،
0: بس تفسير منطقي والله. لا
1: يعني بحس أنه صراحة
0: يعني أظن يمكن هاي المعلومة أول مرة كلنا بنسمعها، أو يمكن حد أول مرة حدا بحكي لنا إياها أنه عن جد
1: ممكن بتفسير هيك، صح. بهاي الطريقة

0: ومكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومنرجع ومنذكركم بأنه إحنا موجودين معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال رايا تي في على رايا.بي.اس الموقع الرسمي لشبكة رايا الإعلامية. بإمكانكم تتابعوا كل جديد بالأخبار المنوعة من حول العالم، أخبار محلية، رياضة، فن، صحة، كله موجود من خلال الموقع الرسمي. وما تنسوا تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا زر الإشعارات لحتى كل خبر جديد بينزل يوصلكم أول بأول. ترددات البث من جنين، الجليل الأعلى، وسط فلسطين 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8. منروح للأخبار اللي تقريبا هي الأخبار الأخيرة معنا لليوم بحلقتنا، وبيحكي لنا جيل كامل عم بيحول الهوايات لشغل. في ظاهرة اجتماعية لافتة عم تنتشر بين جيل زد، بدل ما تكون الهواية مجرد إشي بنعمله بوقت الفراغ، صار في ناس يحاولوا يحولوها لمحتوى، مشروع أو مصدر للدخل. يعني الشخص اللي كان يرسم عشان ينبسط صار بيبيع رسوماته، واللي بيحب الطبخ صار يصور كل وصفة، واللي بيجمع أشياء غريبة صار يعمل منها حساب ومحتوى. والمفارقة، بعض الكتاب والمحللين لاحظوا أن تحويل كل هواية لمشروع ممكن يخلي الإنسان يفقد متعة الهواية نفسها.
1: بتعرفي أنا مع وضد، لأنه بحس كثير صارت الأشغال ما في وظائف، خلينا نحكي، أو بأغلب الأشغال ما في وظائف فيها. فالناس لما يحولوا من مشروعهم أو شغفهم لهواية لشغل، بحس هيك هو بيعمل إشي بيحبه فبيجدخل
0: يعني المصاري. أنا ضد اللي حكوه صراحة المحللين إنه ممكن يفقد المتعة، لأنه دايما نحكي لما تشتغل إشي أنت بتحبه بتبدع فيه،
1: صح.
0: فممكن يكون two in one، مستمتع بهوايته وعم بيطلع مصدر دخل. أنت شو مغلبكم المحللين إن شاء الله؟
1: بحس كمان ممكن نلاقي أشياء تانية، هوايات بأمور تانية ممكن كمان تدخل، إنه يصير يعمل هيكتشف من حاله يعني.
0: ممكن فإنه ليش لا، أنا مع
1: يعني جيل زد هيو بحاول ببتكر بطلع عن الدائرة المعروفة، بدور على أشغال تانية بس بده دعم.
0: يعني أنا هاي الجملة الأخيرة حسيتها بتحبط الناس، إنه ممكن تحول المتعة لإنه إشي ممل. لا، أي حدا ممكن عنده إشي بحبه، هواية بحبها، أصلا إذا أنت كنت تحبها بتبدع فيها، فليش لا يكون عندك مصدر دخل من إشي أنت كتير بتحبه.
1: وما تخلوا كمان حدا يحبطكم إيش ما كان المشروع تبعكم، المهم إنه أنتوا تبلشوا، وهي البدايات تكون صعبة يعني.

0: طيب بنروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم، ويمكن أول مرة بتسمعوه إنه في غيوم بيكون في إلها أسماء فعلاً. تعرفوا إن الغيوم اللي منشوفها بالسماء إلها أسماء وتصنيفات رسمية، يعني الموضوع مش بس هاي غيمة كبيرة وهاي غيمة صغيرة. العلماء بصنفوا الغيوم حسب شكلها وارتفاعها وطريقة تشكلها، وفي أنواع إلها أشكال غريبة فعلا، زي مثلا في نوع اسمه غيوم العدسة، شكلها بيكون قريب من العدسة أو الطبق، وغالبا بتتكون فوق المناطق الجبلية بسبب حركة الهواء، وعشان شكلها الغريب كتير ناس لما يصوروها بفكروها جسم طيارة. وفي نوع تاني اسمه غيوم ممات، وهي بتكون من تحت كأنها مجموعة فقاعات أو أكياس صغيرة معلقة بالغيمة. والحلو في الموضوع أنه شكل الغيمة مش بس منظر، العلماء بيقدروا من أو بيشوفوا من أنواع الغيوم وحركتها، وبيعرفوا كتير من عن حالة الجو وظروف الموجودة في الغلاف الجوي. يعني المرة الجاية لما تطلعوا على السماء وتشوفوا غيمة شكلها غريب، ممكن تكونوا شايفين ظاهرة جوية إلها اسم علمي فعلا. بحس هذا الخبر صدم كتير من الأطفال أو الناس.
1: بخلينا نتأمل ويخلينا نحكي فيش إشي انخلق عبث.
0: والله.
1: كل إشي يعني له إشي.
0: بس حلو حلو إنه في عن جد العلماء صاروا يوصلوا لهاي الأشياء والتفسيرات، إنه حتى بروحوا للغيوم وبشوفوا من شكلها وأسمائها.
1: إحنا متفقين إنه ما خلوش إشي. حتى شكل الغيوم اللي إحنا بس هيك كنا نطلع عليها ويعني ماخدينها عادي غيوم بالسماء، طلع لا لها تحليلات تانية.
0: يعني هم بيحبوا يتعبوا حالهم، بس الخبر حلو يعني.
1: بس إحنا منستفيد نعرف معلومات جديدة،
0: عشان هيك خليكم دائما معنا في بانوراما واسمعوا أخبارنا كلها، وكونوا معنا من أول الحلقة لآخر الحلقة، لأنه فيه بيكون أخبار يعني أنتوا ما بتتخيلوا أنه ممكن تسمعوها عن طريقنا. فخليكم معنا.

0: طيب مستمعينا, احنا مع هالخبر بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. نتمنى انكم اليوم بحلقتنا استمتعتوا معنا ووصلتكم اخبار ومعلومات جديدة في بانوراما رايا, وبكرة حلقة جديدة, ودائما موجودين معكم من الأحد للخميس في بانوراما رايا. لهون نوصل للختام, إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك تتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
7: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة طول كرم، ما يتسبب بإعاقة حركة مرور المواطنين والمركبات خاصة للداخلين إلى المدينة والخارجين منها. سلطات الاحتلال تقتحم مستشفى تشكلينك التخصصي في حي المصايف بمدينة رام الله، وتعتقل أحد المصابين، وذلك بعد قدومها بتعزيزات عسكرية ومداهمتها للمشفى، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل الدموع في محيطه وأدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. وزارة التربية والتعليم العالي تفتتح 5 مدارس جديدة في مدينة نابلس، وهي مدرسة الحاج عبد القادر الصوالحي الأساسية للبنين، وبسام يعيش الأساسية المختلطة، ورئيسة عرفات الأساسية للبنات، وعادل زعيتر الأساسية للبنات، والحاج صبحي العنبتاوي الأساسية للبنات، إضافة إلى تدشين طابق جديد في مدرسة مهند المصري بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون دولار، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سياق تعزيز البنية التحتية المدرسية وبما يخدم مكونات خطة التعليم من أجل التنمية. مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني يفيد لقد تلقينا معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد بلادنا، ونحذرها بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماتنا. جبهة القتال في اليمن تشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا، إذا فادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على جبل النعمان بمنطقة جبل حبشي في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، مما يؤدي إلى تأمين طرق حيوية والتحام الجبهة مع جبهة الكدحة لتوفير ممر إمداد عسكري وقطع محاولات الاختراق التي تنفذها جماعة الحوثي. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول المعادلة السنوية العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بي.أس. إلى اللقاء.
6: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية أف أم.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
11: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أنا أريد،
14: أريد. طور عالمك.
15: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخراً بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر

العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين قرب مستوطنة إفرات جنوبا عند دوار بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما داهم مستوطنون آخرون مساء اليوم غرفة زراعية خلال اقتحامهم أطراف قرية برقة شرق رام الله. مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو إلى تقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. القوات المسلحة الإيرانية تدعي أنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بشن هجوم جديد على إيران بموافقة بعض دول المنطقة بحسب زعمها، وتوعدت برد مؤلم دون أي قيود أو تمييز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تسهيل إخراج نحو 1 مليار برميل نفط وغاز عبر ممر جنوبي في مضيق هرمز يمر بالمياه الإقليمية لعمان لتفادي المسارات التي يحددها الحلس الثوري الإيراني. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
3: مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم دائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا اليوم أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير. وخلونا نبلش الحكاية. الحكاية حكايات زياد وعمته حليمة ومفيد وعبد اللطيف ورام الله الضجرة. معروفة الأسماء، حقيقة الأمور. الحكاية حكاية بيت نبالة والرملة، مرورا بأزقة المخيم إلى درج المدرسة. طالب ومعلم يحبذ الجلوس فوق الدرج وليس خلفه. الحكاية رحلة بحث عن الحب والحرية والوطن في بلاد تختنق بالاستبداد. الحكاية حكاية نافذة مفتوحة وسيرة ذاتية لم تحدث. في حضرتنا اليوم الأستاذ الكاتب والمعلم زياد خداش.
4: حبيبي،
3: أهلا وسهلا فيك.
4: لخصت تجربتي كلها،
3: ويعني أنا ما كتبتش إشي. أنا هذا قطف جميل مما كتبت.
4: تسلم تسلم أحمد، ومبسوط أني أنا في الآخر زبطت معنا الأمور. دائما بكون في مماطلة مني ومزاجيات عالية، ويلا وبكرة وبعد والشهر الجاي. المرة
3: احنا تعودنا عليك، واحنا المهم انك موجود اليوم عندنا، وشكرا يعني تلبية الدعوة وجودك حبيب. اليوم اللطيف استاذ زياد،
4: انا سعيد جدا
3: يعني، وشو ما حكينا في حضرتك استاذ زياد بضل لا يفيك حقك. اهلا وسهلا فيك.
4: تسلم حبيبي، تسلم.
3: كيف البلد؟
4: البلد احلى تعبير بسمعه دائما وبضحك بضحك وانا بتألم طبعا. البلد غريب الصورة، بتخيلها وعن جد غريبة. البلد واقع من طيارة. تعرف لما إشي يقع من طيارة عالية ويصل الأرض
3: مبعوج بعد
4: بتفتت بتشظى. فبحب التعبير، بضحكني، طريف شوية. طبعا مؤلم، هو
3: مؤلم، بس يعني مرات بتحسه لابق يعني.
4: بالضبط. إلا أقول لك شغلة دائما بحكيها، إنه هذا البلد هاي اللي وقعت من طيارة إلا يكون فيه هناك ناجون يعيدوا بناء البلد، أنا متأكد. لأنه أنا تعلمت أنه أنا اليأس الكامل مرض وموت يعني، وبفضيش لأي نتيجة يعني. رغم أنه كل مغريات ودواعي اليأس موجودة، إلا أنه دائما جواي فيه أنه ستأتي أيام جميلة.
3: يعني يمكن أنا بتهموني أستاذ زياد مرات أني أنا عندي أمل مفرط. بقول يمكن مرات دورنا في البلد نبث الأمل. في لحظة يعني كتب فيها على الحواجز لا أمل في فلسطين.
4: يعني عليك، بس كمان بث الأمل فيها يعني أبعاد شوي ممكن تكون مؤذية. البث الأمل المستمر واللي فيه نوع من المبالغة، لأنه بعطيك إحساس أنه إحنا كل شيء تمام، وأنه إحنا شعب يعني
3: برفع سقف توقعاتنا.
4: بالضبط. إحنا شعب مش مهزوم، إحنا أبطال، إحنا رائعون، إحنا على حق، إحنا بالفعل على حق. بس بتعرف أنه الاعتراف بالخراب والهزيمة ووقوع البلد من الطيارة، الاعتراف بذلك هي طريق للوصول أو يعني محاولة لترميم الأشياء ومنع الخراب.
3: لازم نعترف
4: وتلقف البلد يعني ممكن نتلقفها قبل ما تنزل. لازم يكون في نوع من الموازنة بين الإفراط بالأمل وبين الاعتراف بالهزيمة والاعتراف أنه إحنا يعني في عنا مشكلة ومشاكل.
3: مشاكل ريت مش طبعا بتطلع من أزمة لأزمات.
4: بالضبط.
3: خلينا الأزمات بنحكي عنها بعدين شوي، خلينا نبلش في البدايات والمخيم.
4: المخيم عنوانه أب عظيم اسمه مصطفى خداش. هذا الرجل يرافقني في كل مكان، هذا الذي صنعني بعض الله وشكلني بعض الله. وأنا دائما بحكيها جملة وكتبتها كثير، إنه كيف أنا صرت ما أنا عليه قال الله سبحانه وتعالى لأبي قررت أن أضع في زياد موهبة أدبية، فرد عليه أبي العظيم قررت أن أتعاون معك. فأنا دائما بحكيها، الله سبحانه وتعالى وأبوي هم اللي شكلوني وخلوني بالهيئة هاي وبالكتابة هاي وبالهواجس الإبداعية هاي حقيقة. يعني البداية، إذا بدك تسألني أحمد عن البداية مع الكتابة، في صورة في راسي بنسهاش. أنا كنت في الرابع أو الخامس وبخربش، في جار إلنا اسمه داود إبراهيم، كان عنده عمود في جريدة الشعب اسمه على المحك، فكان دائما أبوي يقرأ لي العمود ويقول لي اطلع هذا جارنا كاتب وطلع اسمه. فأنا اطلع على الاسم المطبوع، بتعرف الثمانينات والسبعينات الاسم المطبوع زي جائز، إشي سحري، إشي مش معقول يعني. فأقول له يابا طب كيف ممكن أكتب اسمي أنا هيك أطبعه؟ قال لا، هي لما تكبر في الجريدة بصير تكتب. بقول له كيف؟ قال لي بصير كاتب أو شاعر بحطه اسمك. قلت له طب كيف بدي أصير كاتب وشاعر؟ قال لي بدك تقرأ كثير، أنا بصير أجيب لك قصص. وبالفعل في مكتبة على الشرفة موجودة، كانت زمان راحت هلا، كان دائما يجيب لي منها قصص للأطفال، ومنها بديت أتعرف على عوالم خيالية في القصص هاي، وكان هو يشجعني ويعزز هاي العوالم الخيالية أو العناصر الخيالية. بديت أكتب شغلات خفيفة بفضل اعتناؤه في باللغة، يعني مثلا أجيب الجريدة يطول منها كلمة ويكون لي حطها في جملة مفيدة. بتذكر كلمة يرجئ لحد الآن، مثل أرجأ رئيس الوزراء كذا زيارته للبلد الفلاني، أقول له شو معنى أرجأ؟ يقول أجلها، يعني خلاها ليوم ثاني. جيبها في جملة مفيدة، فأجيبها يصير ينطه رائع. كلمة خلده عقله، كان يحطها في جملة بعد ما اتطورت شوية. فقد مجنون ليلى خلده، حملني على كتفه صار يلف في الدار. بعدين شو صار يسوي؟ صار يأخذني على المقاهي. لما صرت أكتب أنا أخربش الخربشات هاي في مقهى اللي هو محل أوروبا هلا، مقهى أوروبا في شارع ركاب، كان محله كهوة شعبية، كلهم متقاعدين، أساسي متقاعدين أو شغالين زي أبوي أيام. فلما أدخل جوا يقولوا ها أي أجل كاتب الشاعر الكبير والقاص الصغير، لأن أبوي كان شاعر كمان، يفرجيهم شو أكتب وما يصدقوش. عدم تصديقهم خلق عندي وهم جميل بأنه شخص مهم. أنا داود إبراهيم هذا الجارنا شاف شو بكتب أنا، فرجاء أبوي فكله أنا بدي أرد على ابنك برسالة، والرسالة لسه معي والله أواخر السبعينات، كنت أنا بالرابع أو الخامس أو السادس.
3: تحتفظ فيها؟
4: ستكون يا زياد كاتبا من كتاب عصر التسعينيات. وظلت الجملة هاي في راسي وين ما أروح، كل ما واحد يسألني شو اسمك أنت أقول زياد الذي سيكون كاتبا في عصر التسعينيات. في المرحلة الإعدادية في موضوع الإنشاء تحت أكتب أنا زياد الذي سيكون كاتبا في عصر التسعينيات، الطلاب يضحكوا والأساس يضحكوا مش فاهمين. ذكرت شغلة يعني قبل فترة أنه سمعتها النظرية، إذا بتركز أنت على شغلة بتكررها حتى لو ما أمنتش فيها
3: تستجيب.
4: أنت بس بتكررها يوميا، بتطلع على المرأة وبتقول أنا إنسان وسيم، أنا إنسان وسيم، أنا إنسان وسيم، أنت بتصير وسيم. فأنا هاي الجملة هاي ستكون يا زياد تبعت الأستاذ داود إبراهيم ستكون كاتبا في عصر التسعينيات، والله قبل سنتين آخر مرة رددتها وأنا صرت كاتب من عصر التسعينيات وصدقت نبوءته والله يرحمه توفى
3: الله يرحمه.
4: فهاي البدايات كانت هيك. في شاعر عندنا في الجلزون كان، هلا بحكي لك شو صار، شخص معروف كتب في جريدة القدس قصيدة اسمها دينا، فأبوي شافها قال زياد هاي كمان واحد في جلزون اسمه كذا كذا بقرب لنا هذا. قلت له يا الله يابا بدي اسمه يكون زيه هيك مطبوع في الجريدة. كان لازم تقرأ ولازم تكتب ولازم يكون عندك تجارب ولازم تروح وتيجي. فمرة شفته في النادي، نادي مخيم جلزون، أنا كنت بس بتوقع كان عمري 13 أو 12، فدخلت عليه كان هو وسيم وشعره كبير وكذا، هلا اختيار هلا بحكي لك مين هو. فدخلت عليه بقول له أنت الشاعر؟ طلع فيه هيك قال لي روح روح يا ولد. بتذكر عاد ذكرته فيها، قال لي والله من متذكر بس أنا بعتذر يعني. حسين نخلي، الفنان حسين نخلي المسرحي، طبعا بعدها
3: أبو محمود،
4: أبو محمود أنا دائما بحكي له يعني أنت واحد من الناس اللي حفزوني إني أبحث عن ذاتي الكاتبة. نعم. يعني هذا الدافع هذا.
3: وإذا أنت تحكي عن الموضوع القصصي وبعض المفردات، رصيد المفردات جدا مهم في موضوع الكتابة.
4: طبعا.
3: يعني معقول إنه كانت هاي الفترة هي يعني بداية تجميع المفردات عند زياد الطفل؟
4: بالضبط، لأنه أبوي لما كان يعني كان أبوي يقرأ كتير للجاحظ وللمتنبي وللمنفلوطي ولأحمد شوقي ولحافظ إبراهيم، كان مهووس بالمتنبي، وكان لما يقرأ القصيدة يعني ويقرأ حتى ألفاظها وجملها يقرأها بتلذذ وكأنه بوكل في شوكولاتة. فأنا كله شو هذا يابا؟ يقول لي هذا أنا بوكل، أنا بستمتع، هذا شعر. طب كله كيف يعني؟ كل ما تكبر بتعرف، بس حلو إنك تستمتع بالإيقاع. هلا يصير يقرأ فيه وكأنه يغني. يعني المعلم الأول إلي في تقريبي من اللغة وفي تحبيبي للغة هو أبوي، مش المدرسين. ما عنديش أنا مدرس بطل، بطلي في في في في تعريفي على عالم اللغة وعالم الأصوات وعالم الإيقاعات اللي هو الوالد، بحكم كونه شاعر يعني.
3: نعم.
4: وكان متذوق للمتنبي ويعشقه جدا جدا. فقصة المفردات هاي وغنائها كان يغنيها. أبوي كان يقرأ القصيدة ويقرأ السطر الشعري وكأنه يغنيه. ومن هنا برا وبدأت علاقتي مع اللغة.
3: نعم.
4: بس يعني خليني أقطعك شوي.
3: قطعني شويتين
4: حبيبي. بعد أبوي أجا إدوار الخراط وهو ملك اللغة، كاتب مصري بالقاهرة كان. نعم. كان مشهور بالكتابة الجوانية اللي بتعالج أو بتحاكي أو بتدخل جوا النفس، جوا الهواجس هاي المظلمة في المناطق المعتمة جوا، ومن المناطق المعتمة هاي بطلع هاي اللغة، فبتطلع لغة سوداء ولكن جواها في شموس كثيرة وفي قاعات وفي إيقاعات وفي شعر وفي فلسفة وفي رقة غريبة وفي غموض جميل. فهذا أنا يعني العتبة كانت مع أبوي مع تعريفي على الإيقاعات الحلوة للغة، لأدوار الخراط العظيم اللي هو عرفني على عتمة اللغة، العتمة المضيئة للغة. قلدته بل وسرقته، سرقت بعض جمله حطيتها في قصصي الفلسطينية أنا اللي هي في سياقها الفلسطيني. ولما رحت على القاهرة أنا قلت له أستاذ إدوارد، قابلته، أنا كثير متأثر فيك وكثير بكتب بطريقتك ومش عاجبني الموضوع، وأنا كبرت، أنا هلا يعني سنة أولى جامعة، بدي أعثر على صوتي. قال لي أنا كمان قبلك سرقت آخر واحد فرنسي وتخلصت منه، اقتلني يا زياد. فقلت سأقتلك. ولما جيت هون بديت أبحث عن صوتي الخاص. سنة سنتين تركت الخراط اللي هو واحد من مشكليني، واحد من البنوني، مع كل الاحترام له مع كل الحب ومع كل الفضل، إلا أني تركته وما زلت أحتفظ باحترام شديد له. توفى طبعا هو، وذهبت إلى صوتي الخاص. وهذا الصوت اللي أبوي احتج عليه في البداية، طلع أبوي كيف مراقبني ومتابعني وبدعمني وبحكي لي وين أنت لازم تكون وليش هيك، قال لي زياد في قصصك في زخرفة، في رقص، في حب للغة مفرط، في نوع من العبودية للغة، في نوع كأنك بتكتب بس عشان تبهرني بجملة أو بإيقاع لغوي. مش هون الكتابة القصية، وين الناس؟ وين حكايات الناس؟ وين ألم الناس؟ وين الحكايات الغريبة اللي بتصير مع الناس؟
3: انزل يا زياد،
4: انزل يا زياد،
3: انزل.
4: نزلني ونزلت، وكان أجمل أنواع النزول، وهو نزول إيجابي. نعم. هو نزول يعني هو صعود على شكل نزول.
3: يمكن هون أنا سؤالي أو هو مش السؤال، هو أكتر من متابعتي لما تكتب بقول يعني أستاذ زياد كيف يرى الأشياء؟ يعني أنا بنفس الموقف في نفس الشارع بشوفه بمر منه مليون مرة، ما بشوف اللي بشوفه أستاذ زياد.
4: نعم.
3: بروع الدار بلاك أستاذ زياد كاتب إشي عن هذا، هذا الشارع والحجر الفلاني وال
4: أشكرك. هذا السؤال مهم،
3: كيف ترى الأشياء؟
4: هاي براها بعيون حساسيتي، وأنا بعرفش ليش أنا حساس، وأنا بعرفش ليش الموهبة الله أعطاني الموهبة ما أعطاش لأخوي اللي تربى في نفس البيت واللي كان يشوف أبوي هو يقرأ واللي احتك بمكتبة أبوي، وأبوي كمان شجعه بس ما ضبطش معاه بس ضبط معاي. هنا فيش جواب إنه ليش زياد طلع كاتب وأخوي إياد طلع ممرض، ما بعرف. فيش يا زي الحب، كيف أنت بتعرف الحب؟ مليون تعريف وغامض. زي الموسيقى، القصة إنه أنا بشوف الأشياء بعين الحساسية، بعين التعاطف، بعين التقمص، وبعين الخيال. يعني أعطيك يعني
3: جريت
4: بدي أعطيك شيء عملي.
3: غيريت
4: أنا طالعت الكلية الأهلية جاي من منطقة رام الله تحتها لمقهى رام الله. ففي في اثنين أولاد بجروا في عرباي وأنا شايفهم بجروا وأنا بقول ما أحلاهم يعني، بس صغار هذول بيتعبوش، بديش أحكي شو العرباي، أنا كتبت هون بطيخ بس هي مش بطيخ، بجروا بجروا بجروا.

0: بقوة أحصنة يدفعان عربة الخبز باتجاه شارع ركب. طفلان بتسع سنوات صاعدان من رام الله تحت حيث فرن الأب. أقف احتراما لهذه القوة ويقف آخرون معجبين. ولكن في رأس طلعة الكلية الأهلية الحادة كانت قوة الدفع تخور رويدا رويدا، فتتراخى أيادي الطفلين وتقف العربة في منتصف الشارع. تنفجر زوامير السيارات محتجة وأستغرب، لماذا تقف العربة دوما في تلك البقعة المحددة؟ أنظروا حيث ينظر الطفلان. كانت قوة دفع اليدين قد انتقلت إلى العينين. النظرات تندفع باتجاه محل محدد على الرصيف الآخر. نظرت إلى حيث ينظران، كان هناك محل ألعاب.
1: يا الله،
0: هاي القصة. وقتها أنا اكتشفت أنه هذول الجماعة مش قادرين يشتروا هاي الألعاب، وقفوا في نص الشارع عشان يطلعوا عليها ويتحصروا. أنا هيك قرأت المشهد، عرفت كيف؟ فكيف بشوف الأشياء العادية اللي بمروا عنها الناس، مش بس أنا، الكتاب والشعراء هاي مهمتهم، يستخرجوا اللا عادي من العادي، الألم المخبوء في ضحكة، الدمعة المتوارية خلف ضحكة، بس إحنا بنشوفها، عرفت كيف؟
1: يعني
0: كمان بدي أقاطع كمان، كنت على البحر، كان في واحد أجنبي بتطلع على الغروب وأنا بتطلع على الغروب، فهو شو بقول؟ طبعا بحكي لطلابي هاي إنه شو الفرق بين الشخص. طبعا كلنا بنندهش، كل البشرية بتندهش، بس بتعرفش تعبر عن دهشتها. الكاتب بيعرف هاي القصة، هاي الفرق بيني وبين هذا الزلم الأجنبي. فبتطلع على الغروب كان بجنن، والشمس بتلمع على الأخير آخر ما تبقى على سطح البحر، وفي سمك مبين وكذا، والجو بجنن. فأنا بتطلع وفي ذهني نص بكتب فيه لسه يعني، وشبه جهزته، وهو بتطلع بقول هيك يا واو. فجيت عليه بقول له كيف؟ قال لي واو. بقول له شو في؟ قال لي بعرفش بس واو. فاكتشفت وقتها انه يعني كل البشر تندهش، يعني نزعت او فطرة الدهشة من الاشياء موجودة عند كل الناس، شايف كيف؟
1: زي التعبير عنها،
0: بس كيف التعبير عنها؟ بس اللي بتقنه الفنان او الشاعر.
1: واتفق تماما. ويمكن هون بخليني احكي يعني على قضية مشابهة.
0: نعم،
1: هاشم وفؤاد ومفيد وعبد الله. مفيد وعبد اللطيف يعني واحدة من مما كتبت.
0: نعم.
1: مفيد وعبد اللطيف اللي طلع مفيد مش مفيد، عبد اللطيف مش أيوة. عبد اللطيف ورم الله الضجرة
0: وصالح، أنا طلعت يناديني صالح.
1: وأنا صراحة في هذا الموقف تحديدا، يعني طالما أنت حكيت قصة خلنا أقول لك قصة بالمقابل، بس قصة مش مكتوبة. رجل لحد اليوم في إحدى محطات الوقود في رام الله، صدفت أنه صار معي موقف، فقدت حالي، معيش مصاري، وأنا موجود عنده، ناسي هويتي، ناسي جزداني، فأنا عبيت من عنده، صرت معبي بنزين. فقال لي روح يا زلمة. بقول له بس هلا بتصل على شاب صاحبي بخليه يجيب له يجي، وأنا قال لي عيب عليك روح. قلت له يا أبو محمد. فقال لي يا أبو محمد، من أكثر من 10 سنوات لليوم بروح عنده بقول لي ايش ابو محمد وانا مش ابو محمد.
0: يا الله.
1: فلما قرات لما كتبت انه طلعت انت مش صالح، قلت ما هو انا كمان مع الزلمه اللي هناك انا مش ابو محمد. بعدين اجى في بالي ما انا كمان بقول له ابو محمد، بجوز كمان هو مش ابو محمد.
0: طيب قبل ما احكي لك عن مفيد وصالح عبد اللطيف، انا رحت على عمان مع شوفير اردني من الجسر، فكان معنا صديقه اسمها مغزل، فهو فكرها مين؟ فكرها يعني زوجتي. هي زوجة صديق رائعه اللي هي ميساء الخطيب.
1: نعم.
0: زوجة خليل شاهين.
1: أيوة مسيها بالخير.
0: أيوة والله مسيها بالخير، صديقتنا العظيمة الفنانة. فهي تقول له أنا أبو غزل، فهو يقول لي أبو غزل. وأنا طلعت على ميساء، كانت لي إنسى، مش وقت نصحح وما فيش داعي وفيش وقت هلا. لحد الآن لما أروح على عمان، إيش أبو غزل شو أخبارك غزل؟ أنا صرت أبو غزل. في عمان أنا أبو غزل. فقصة مفيد هاي صارت معي. بالمناسبة أحمد، أنا بكتب عن أشياء أنا كنت مش شاهد عليها، أنا كنت أحد صانعي الحدث فيها، مش شاهد، يعني شاهد بالصنع بالتأثير، يعني أنا كنت واحد من عناصر الحدث. وبالفعل هاي صارت. وكان في ذهن شغلي إنه شو يعني أكون مفيد أو أكون خميس أو أكون علي، يعني
1: شو بتتفرق
0: يعني؟ ممكن أبوي سماني ماهر أو خليل أو علي، هو بعرفش. طب

0: وش بتفرق معاي ان اكون صالح او زياد او علي؟ هو بده يقول لي مرحبا وقول له مرحبا وخلاص. يعني في الدائره تبعتنا انا مش بحتاج اعرف اسمه الحقيقي ولا هو. بس كمان في بعد ثاني من القصه، يعني قضيه الاغتراب عن اسمك، يعني عرفت كيف؟ وقضية انه انت هويتك وهواجسك الداخلية ممكن يكون واحد تاني حاملها وانت مش عارف. في الاخر انا شكيت في عوني تبع الورد. يا الهي معقول هذا عوني؟ ممكن يكون واحد تاني.
1: ما هو الصراحة انا كمان شكيت، قلت لقيت عوني يطلع مش عوني. يا جماعة الخير انا طول عمري بعرفه عوني.
0: ايوه انا خايف انت كمان احمد تطلع
1: ما شككت في
0: علي
1: حالي.
0: علي مثلا.
1: في موضوع الاغتراب، بس نحكي عن الغربة وليس الاغتراب. وكان لك تجربة اخرى في الغربة.
0: أنا درست في جامعة اليرموك، أول يومين فقدت جواز سفري في سيارة، بعرفش حدا في الجامعة، بأربد الجامعة، طلع كيف كانت وكيف صارت هلا الجامعة. فرحت على الشرطة، قالوا لي بترجع بعد أسبوع عشان ندور. رحت هناك فالشرطة بيقول لي هاي خذه. طبعا الأسبوع اللي أنا قعدته أنا بستنى، مقدرش أوصف لك قديش يعني عشت حالة اغترابية مش عادية. كنت روع على عمان، ما كانش في حدا بعرفه أسكن معاه في إربد. إربد على عن عمان 80 كيلو، وأنا جواز سفري مفقود، وكلهم يقولوا لي فقد جواز سفرك، أنت هلا بتهموك أنك بعته للسوريين. كان أيامها مشاكل بالأردن وسوريا. أنت معك جواز سفر، أنت أكلت هوا، أنت ممكن يرحلوك على الضفة، أنت كون يحبسوك. وأول تجربة إلي مع الغربة، فكانت بداية لرحلة، يعني بداية لرحلة وسطها ونهايتها بجننوا. يعني في الآخر أنا لقيت جوازي، واكتشفت أنه أي مدينة أنت بتروحها إذا كان في لك أصدقاء فيها أحمد، بتكون هي وطنك العظيم. كل بقعة جغرافية مش هي جميلة لأنه فيها أنهار وفيها دكاكين حلوة وفيها شوارع واسعة وفيها ناس طيبين بيبتسموا لك، مين أصحابك فيها؟ مين أصدقائك اللي بتحكي لهم أسرارك؟ مين اللي ساكن معهم أنت؟ أنتوا بتخلقوا هذا المكان. فلما تعرفت على هاي المدينة الرائعة إربد، كان أول واحد اسمه رمضان عبد الرحيم صافي، وهو نبالي بقرب لي، كاريزما هائلة، مثقف كبير، كان مخبي كرتونة كتب تحت الطاولة ويقول لي هاي الكرتونة تصيبهاش لما أروح على المحاضرة، تصيبهاش لما يروحوا على المحاضرة وأنا أضل. قال لي هاي ما تصيبها، كرتونتك هذيك. فأنا صار عندي فضول، فتحت الكرتون، الله هي كنوز من الروايات العربية والأجنبية. فأنا كتبت هاي، أنا من مواليد كرتونة أبو الصافي، ولحد الآن موجود صديق يعني مهندس، بس كان قارئ بشكل يعني مش عادي.
1: مش بحكي لك رصيد من المفردات.
0: أيوة.
1: مع حتى مع كرتونة أبو الصافي.
0: كرتونة أبو الصافي.
1: يعني بهذه الخلطة العجيبة الغريبة، ابن المخيم والطفل الهادي، مع اني انا يعني كنت ناوي اسالك سؤال لا بدي اسالك اياه.
0: لا اسال، احنا ما
1: هو مش سؤال،
0: احنا بودكاست،
1: مش سؤال. لساته في طفل جوا زياد؟
0: اوف، هو هو هو
1: يعني انا كثير بحسه،
0: يعني هو موجود. يعني هو مش قصة انه لساته في طفل، هو لساته طفل زياد، بمعنى انه يعني انا انا انا الطفوله اللي بيحكوها عني الناس اللي هي قضيه العفويه البراءه اللي عشان هيك دائما بنضحك علي في كل مكان.
1: بتشبهني.
0: مش معقول في السيارات لما اروح اشتري بعرفش فاصل احمد، انا 50 شيكل بكون 12 هو بعطيه 50 بس تحيا فاصل، بعرفش ليش بحس انه
1: انا بشبهك في هذا الموضوع،
0: بقدرش خلص بنهزم، فبخلي اصحابي يشتروا لي، بيجيبوا باقل بنص السعر يا زلمه، وبنضحك عليه كتير بالسيارات، بالسفر، بالقطارات، بالطيارات، في التجمعات. دائما انا يعني زي شو بدك تقول، مضحوك علي او منصوب علي وخلص، مستسلم من هاي، بقدرش ادافع عن نفسي لاني برج السرطان. انا بتعرف
1: خلص
0: برج السرطان، زلمة طيب بعرش واجه، بروع على الدار، بمزح حاله، بضرب حاله 20 كف، بتطلع على المراه بقول ليش ما عملت هيك،
1: وثاني يوم بعيدها
0: وبعيدها ثاني مره، ولك ليش ما حكيت له هيك، ولك انت مجنون، طب هيك، ما هي فضيحه. ثاني يوم بتصير نفس القصه ونفس الهزيمه. فهاي القصه، فهذا الطفل معذبني، بس في نفس الوقت معطيني نظرة جميلة للحياة، ونظرة شفافة، ونظرة عميقة وبريئة وبيضاء، هي اللي بتجيب لي القصص والحكايات، أو هي اللي بتعطيني المداخل تبعت القصص، تبعت الأحداث اللي بشوفها في الشوارع ومع الناس، وبصيغها على شكل قصص.
1: ويمكن هذا اللي بخليك يعني مع طلابك في المدرسة والمعلم وصاحب الثورة الطلاب على معلمهم اللي هو أنت.
0: هو صاحب الثورة على نفسي كمان.
1: نعم على نفسي.
0: أنا أول ضحية إلي أنا. يعني أنا كنت شخص تقليدي جدا، رايح أدرس لغة عربية قواعد وإملة والهمزة على نبرة ولا على واو، قعدت فترة أعمل هيك، بعدين شعرت إني أنا عبد لهي الطريقة، أو إنه أنا مبرمج وإنه ما في متعة ولا في فكاهة ولا في ضحك، والطالب يا حرام قاعد بس بحفظ
1: بتعذب
0: وأنا بتعذب، إحنا اثنين بنتعذب. فلحظة من اللحظات قلت أنا بدي أغادر هذا المكان، بس وين بدي أروح؟ أبوي كل يوم دكتور على البطون، فيش غير التعليم، صحافة مش ضابطة، ما فيش واسطة كانت. طب وين بدي أروح؟ بدك تضلك عشان راتبك يضل ماشي في هذا المكان اللي أنا سميته السجن، وهو بالفعل هو سجن، يعني موجود عشان بس يعذب الناس ويخلقهم مبرمجين وآليين بدون تفكير، بس برؤية قوالبية. رؤية قوالبية محددة، ممنوع تشوف لا أب وراها ولا جنبها ولا خلفها. اللي فجر الموضوع كله انه انا بسأل في حالي في لحظة التنوير، طب انا كاتب، انا يعني ايامها كنت بكتب وعندي كتب، طب ليش ما اكون بالمدرسة كاتب؟ بس كيف بدي اكون بالمدرسة كاتب؟ هو الكاتب مزاجي، الكاتب بمل بسرعة، يعني شو بدك اكتب قصص في المدرسة؟ ما فيش وقت يعني،
1: بعدين لا في وقت ولا في مجال
0: ولا في مجال ولا حدا رح يقرأني ولا حدا رح يفهمني، لانه الاساتذة كانوا يعتبروني غريب الاطوار ويقولوا لي ورك روح اتجوز، شو اللي بتكتب فيه؟ بكيت مرات اخربش بالمكتبة، كله روح اتجوز، شو بتسوي انت؟ كلهم يا جماعة شو هالسؤال،
1: شو دخل
0: لا شو دخل هاي بهاي؟ بعدين انا شو بدي ارد عليهم؟ يعني مش راح يفهموني. فتعرفت على المدير، المدير انسان لطيف جميل شفاف، كان اصغر مدير في المحافظة كلها، كان عمره 24 سنة تخيل. المدير ياسر القصراوي اللي هو هلا من اعز اصدقائي نظر الي بتوجس وخوف، راح شاور الوزارة، كلهم عندي مدرس شعره كبير مدرس عربي بده ياني أعطيه برنامج كتابة إبداعية. قالوا لي شو الكتابة الإبداعية؟ والله يا أحمد كلهم إنشاء بلغة أخرى. قال طب ليش ما يخلي إنشاء؟ كلهم لأنه بيعتبر أنه الجملة هاي ما فيها محفز وفيها إشي يعني ترويضي وفيها إشي تقليدي، يعني ما فيها ثورة، هو بده يعمل ثورة بالمهارة هاي. قالوا خليه فيش مشكلة، واعطاني برنامج كتابة إبداعية، صرت أنا مدرس كتابة إبداعية وأمين مكتبة. وقتها أنا تحررت من المدرس
1: يا ولد، النقلة
0: أيوة نقلة هائلة
1: من قالب
0: مش معقول
1: بلا بلا
0: بالضبط. وقال لي ياسر أنت شو بدك تسوي؟ بدك قلت لهم بدي أعلمهم كتابة إبداعية، بديت أستقبل أدباء. وأول مرة أنا مش ببالغ ولا بجامل، أول مرة في التسعينات هذا الحكي، أواخر التسعينات 2001، أول مرة مدرس بيجيب كتاب على المدرسة، كتاب وشعراء وموجودين مش أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، يشوفهم يشوفوه بالمنهاج أو يقرأوه بالقصائد بالكتب. أنا جايب لهم ماجد أبو هوش الله يرحمه، أنا جايب لهم على العمدة، أنا جايب لهم على الخليلي، جايب لهم جواد إبراهيم، جايب لهم إسماعيل هباش كسينمائي، جايب لهم غسان زقطان، خالد درويش، مين كمان، كتار كلهم زاروا المدرسة وتعرفوا على الشعراء
1: وناقشوا. هذا العمر شوف واحد
0: يعيني عليه
1: وجاي عنده على المدرسة يشوف الغرفة الصفية
0: يعيني عليه. في أوروبا أحمد وفي العالم الغربي وللأسف عند أعدائنا وبقرأ أنا عنهم دائما، المدارس الثانوية بيجي عليها كل أسبوع كاتب، وكاتب مشهور يعني عموس عوز، بقرأ مرة شغلي عنه إنه زار معظم المدارس الثانوية، كان ساكن بالنقب، كانوا يستقبلوه كاتب كبير هناك بالنسبة لهم. في أوروبا بول أوستر كان كل أسبوعين أو كل شهر عنده زيارة لمدرسة ثانوية ويعرفوه ويتعرفوا عليه. هلا هذول طلابي لحد الآن لما كبروا هلا وخطيروا وتجوزوا واشتغلوا. أستاذ تذكر لما جبت لنا على الخليلي أبو الشنبات، أنا قرأت له هذه اليوم قصيدة في مجلة قديمة، طلع كيف التفاعل، مش ناسينه. وجود أدباء بمدرسة اولا طلع شو بيعمل، بكسر حده الرتابه في المكان، انه في حدا من الخارج اجى على المدرسه. دائما المدرسه احنا محاطه باسوار،
1: الساعه 8 الى 5 بتسكر الباب، الساعه 2 بتروح،
0: يعني عليك، ومحاطه باسوار مش اسوار ماديه فقط، أسوار ذهنية. نعم يعني ممنوع حد يجي من برا، وإذا بيجي بده كتاب. حليت هالمشكلة هاي مع بعض الأصدقاء في الوزارة، قلت لهم أدباء ومعروفين ففتحوا لي المجال. طلع شو صار، وين الدفعة القوية اللي أخذتها، وين التشجيع أجا من الوزارة أحمد، لما أعطاني الرئيس أبو مازن جائزة الدولة التقديرية لمجموعتي خطأ النادل في 2015. كل شغلة بدي أعملها، بدي أطلع مدرسة ثانية، بدي أستقبل ضيوف آخرين، من نروع البحر نكتب عنه، من نروع ريحة، ألاقي فيه رفض بيقراطي. بعدين الرفض البيقراطي ألاقي مسح فورا. ليش؟ يكون واحد موشوش ولك أخذ جائزة أبو ما أخذ جائزة الدولة، أبو مازن أعطاه جائزة، قال هي خلاص
1: والله
0: جائزة الدولة أعطتني شرعية إني أتحرك. طب ليش؟ بتسأل ليش؟ طب أنت شفتوا شو بعمل؟ طب شوفوا شو بعمل، ادرسوه.
1: ما هو القوالب بس،
0: ما هي
1: القوالب هي بتحكمنا في الآخر.
0: هربت الطلاب من المدرسة مرة في لحظة غريبة عجيبة.
1: نعم.
0: ولها سياق.
1: نعم.
0: أجل العالم كله شاف التجربة وحبها، ومن خلالها رحنا على بيروت أنا وياسر القصراوي، وعطينا محاضرات حولها، ونعمل فيلم اسمه أساتذة متمردون من خلالها. أجا مفتش بيسأل في المدير بكله، طب عفوا الأستاذ ما خافش الطلاب يقعوا عن السور؟ المدير كان أيامه مؤمن فيه جدا ويدافع عني، وكان ماخذ يعني دعم من بعض الأشخاص في الوزارة فاهميني يعني. قال له أنت كل هاي الجوارب ما شفتها اللي هذا الجانب ركزت عليه، يا زلمة السور ما هو هالكد، أنا بطلع عليه.
1: ما هو يوم يوم الولاد بنطعم.
0: يا عيني عليك، بس في أبعاد مهمة جدا، فلسفية وإنسانية وحضارية وذهنية وثقافية. قال لا لا أنا بقصد يعني، وما شجعوني نهائيا، وما يعني ما عملت التجربة هاي عندهم. أنا بحكي عن المفتشين، ما عملت نوع من الرجة، نوع من التفكير، نوع منهم إنهم غيروا العادات. هو عبد للبنود اللي بتنعطى إله في دفتر التفتيش، بكون في 10 بنود.
1: لما تشيك ليست
0: البند هذا 10 علامات، البند هذا 5 علامات، البند هذا كذا، حضوره في الصف، شكله، هيئته، الطلاب بيشاركوا ولا لا، حركته، شو نوع الأسئلة اللي بيسألها، بنود. فمرة أجا واحد بقول له شو بقول لي هو كيف كشف تناقضه يا حرام، شاب محترم، بقول لي زياد أنا استمتعت جدا بالحصة بس مش عارف شو أحط لك، أنا تعرضت مع كل البنود، تعرضت معاها. قلت له لازم تمرد عليها، قال لي بقدرش أتمرد، ما في علي معي مسؤول راح يقول لي شو هذا. فأنا بس بقول له شغلي، أنا استمتعت جدا بحصتك. قلت له شكرا
1: تكفين.
0: آه بكفي هاي
1: بالجمال هذا كله، إلا أنه إحنا كمان يعني نصطدم في حياتنا في موضوعين، يعني موضوع أساسي الفقدان، ويمكن واحدة من الأشياء عمتك حليمة الله يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: ويمكن من محاسن ما حدث زيارتها للبحر، وأنت قلت لها تخافيش من البحر، فودي على البحر،
0: صحيح،
1: هذا البحر بحرك،
0: صحيح.
1: هي صراحة ما لمست عمتك حليمة الله يرحمها، هي لمست كل فلسطيني لاجئ
0: بالضبط،
1: اللي قادر يوصل للبحر واللي مش قادر يوصل
0: يعني
1: للبحر
0: عليك.
1: انه افوت على البحر اللي مسوا احنا بنخاف،
0: صحيح.
1: الفقدان زار عمتك حليمة، والفقدان زار الكثير من الزملاء والأدباء. الفقدان في حياتي
0: بتعرف انه عنوان قصص المتأخر هي الفقد، لانه اخر سنتين انا فقدت اعز اصحابي، بالاضافة لعمتي حليمة، وبالاضافة للوالد والوالدة، وفي كمان اختين، فهذول أجوا بالثلاث سنين السابقة. فعنوان حياتي عنوان حياتي من ثلاث سنين لهلا هي الفقد، وبالفعل انعكس على كتاباتي، حسيته بشكل غير مباشر طبعا، انه في اشياء تتسرب مني. يعني عمتي حليمة انا اللي تفاجأت فيه انه مش زايرة بيتنا بالها، وكان بامكانها تزورها، ما كل العالم راحت. اتصلت في طارق البكري
1: الله يمسيه
0: العظيم الجميل
1: حبيبنا طارق،
0: اللي بيستمتع بانه ياخذ الناس على قراهم ويحكوا قصصهم وحكاياتهم. اخذها واخذني، واخذ كمان حاجتين، اخذهم على البلد وانا معهم، ولما طلعوا طبعا بلدنا ما هي تل هيك، لما طلعوا انا استغربت، حجات في الثمانينات كانوا يركضوا ركض، بقول له طلع طارق، قال لي يا زلمه شو هذا، قلت له رجعت العافيه، رجعوا على قريتهم. يعني بعدين أخذنا عمتي حليمة على البحر، الحاجتين التانيات رايحات كتير. عمتي حليمة أول مرة بتشوفه بتقول لما كنت صغير عمري 2 سنين أمي بتقول لي أخذتك على مستشفى الدجاني في يافا، وبعد ما تعالجتي أخذتك على البحر حطيت رجليك في البحر
1: بس.
0: هي مش بتذكر إشي سنتين كرت لها آه يعني هي وعمرها سنتين حطت رجليها في البحر وروحت. قلت لها هلا يا عمتي بدك تسبحي. كرت لي لا بخاف. قلت لها بتقدمي شوي. قدمت وبالفعل رفعت هذا الثوب في لقطة شهيرة مؤثرة جدا مع موسيقى جابوها فضائية رؤية صوروها وصارت تلعب بالماي تلعب يعني زي الظهر وطولت. وإحنا مروحين طارق البكري تأثر جدا وهيت كله كان ظلينا كمان شوية طارق. فأنا طلعت على طارق
1: وكان في سباق مع الزمن
0: بالضبط. قلت له عمتي رح نرجع. قال والله خلينا هاي الدنيا لسه الشمس لسه ما غبتش كان ظلينا كمان شوي على البحر. طارق انجن قال لي والله غير أخذها لحالها وخذها المرة الجاي لحالها مع مخرجة أخرى وعملوا فيلم بجنن.
1: وكان في صورة شهيرة للحجات الثلاث واقفات على الصور
0: يعني عليك أيوة
1: طلعوا على البحر
0: أيوة التقطها طارق البكري
1: نعم.
0: بجنن هاي صورة معبرة جدا جدا. فلسطين تنظر إلى فلسطين الفلاحة الفلسطينية اللي هي ابنة هذا البحر وهذا وهاي القرية وهذا الفضاء قاعدين بتطلعوا على البحر اللي المفروض يكون يعني بالنسبة لهم زي كيف انت في رام الله في شارع ركاب
1: كان جزء من حياتهم
0: جزء اليومية. من حياتهم اليومية
1: وينها بيتنا بالا وين البحر يعني شو كانت
0: صحيح
1: يعني ايام البلاد زي ما بقول
0: بالضبط. وتوالى الفقد احمد فقدت مازن سعادة احمد يعقوب وضاح زقطان ماجد ابو غوش علي الخليلي على الخليلي زمان احمد حرب عبد الكريم الخشان ورا بعض وهذول كانوا أصدقاء يعني كنت أنا على تواصل معهم يعني وكانوا فاعلين بالثقافة الفلسطينية ينتجوا يعني عبد الكريم الخشان كان عنده ثلاث كتب رحت أنا وياه على
1: أستاذنا الرائع
0: الله
1: يرحمه
0: والله رحت أنا وياه على عند طارق عصراوي في الطباق معاه ثلاث كتب مترجمهم بدون ينشرهم هناك ورحب فيه طارق وجهزوا عشان يترجمهم يعني لرحالة فرنسيين أجوا على فلسطين وفي كمان رواية فكان مليء بالشغف عرفت كيف
1: الله طول عمره كان مليء بالشغف الله يرحمه
0: جدا
1: يعني وزقطان وأبو غوش
0: يعني والشخص اللي كان يعني مالي حياتي بهجة ونشوة وحكايات أبوي يعني أبوي أحمد هلأ أنا يعني أقول لك شغلة في شاعر اسمه حسن قطوصة شاعر جميل دارس بيرزيت زمان مرة شفته بقول له بتعرف أنه أنا من إمتى بعرفك بقول لي هو وكله من وين قال لي من التسعينيات لما كنت عند عبد الكريم الخشان وحكى لنا جمله عنك انا ما كنتش اعرفك بس من خلاله وحكى لنا جمله عنك انه انتبهوا في كاتب جديد اسمه زياد خداش راح يكون له يعني
1: اسم
0: فهو لما حكى لي هيك انا كان ابوي ميت له يعني بس 6 اشهر احد يعني اخبار زي هيك مفرحه
1: لازم
0: برفع التلفون على أبوي. طب كنت لمين بدي أحكي مع مين بدي أشارك هذا الخبر الجميل يعني إنه أنا كاين في حدا متنبئ إني أكون إنه يكون لي اسم يعني في عالم القصة مع مين أحكي. حكيت مع أخوي قال لي تمام إيه. حكيت مع صاحب إلي قال لي شو ما تفاعل ليش. طب مع مين بدي أحكي يعني بس أبوي اللي كان لما يصير معي يعني قصة حلوة أو كذا أتصل عليه ممتاز ويسألني تفاصيل
1: وله نصيب في كتابتك يعني. وأنت كتبت عن الوالد اللي لم يستطع أن يلمس أعلى حجر في المدرسة
0: صحيح. هاي حدثني عنها وكان لي كنا وإحنا صغار نتبارى إنه مين يصل أعلى حجر في المدرسة اللي درسوا فيها. على فكرة المدرسة اللي سباقي لحدنا هي الأثر الوحيد
1: نعم.
0: هي وقبرين وصبارة
1: في توالي نعم.
0: أيوة بالضبط. فقلت له يابا بدي أخذك على بيت نبالة تفوز عليهم كلهم. فأخذته ورفع إيده طبعا لأعلى أعلى أعلى. قلت له لأولين كنت تصلوا كبير كان لتحت أنا هلأ وصلت فوق. قلت له أنت الآن الأعلى والله يرحمه الله يعني الزملاء وأصدقائه اللي كانوا يعني كانوا يغلبوه. قلت له أنت الآن انتصرت يعني فكيفوا على الفكرة هو
1: أو حققت له أمنية كانت
0: بالزبط.
1: يعني
0: أيوة
1: أكيد يعني أول شيء يعطيك الصحة طول العمر
0: حبيبي تسلم.
1: ولكن إحنا يعني أجسادنا تخذلنا والشيخوخة على الأبواب
0: بدك تنبش بجرح جواي يتفاعل معي من فترة. أنا بخاف من المرض مش من الموت من المرض. وبتذكر فدوى طوقان في آخر حوار معها على التلفزيون الأردني. قالت لها المذيعة: أنت من شو بتخافي الأيام هاي؟ قالت: إني أكون أمرض، أتكرسح، أنشل، وأكون عبء على آخرين. بدي أموت وأنا واقفة بهدوء بدون ما أغلب حدا. وبالفعل هي ماتت هيك، يعني عارف كيف؟ يعني يا أحمد، مش بس أصدقائي أنا بفقدهم، أنا أصدقائي بتعذبوا، في أصدقاء بتعذبوا الآن. يعني أنا قاسم حداد الشاعر العظيم المتوهج والمختلف عنده هلأ كسر في الخلع في الكتف، بتعالج في ألمانيا وبتأثر على كتابته على وقته. يعني إذا بتتذكر فاروق وادي العظيم الروائي والكاتب، كاتب المقالات الجميلة جدا اللي صحرنا كلنا في الأيام، في دفاتر الأيام اللي أنا بكتب فيها الآن. نعم. أنا وآخرين مع غسان، كان يكتب مقال الكل يقرأه والكل يحتفل فيه والكل يستناه. فاروق وادي عنده كتاب لما أجع فلسطين، أجع بعد أوسلو، طبعا هو كان عايش قبل 67 هون، له ذكريات هائلة من الخمسينات والستينات، ظل هون لما صارت النكسرة على عمان. لما رجع بعد أوسلو كتب كتاب بعنوان بيشبه الأغنية: منازل في القلب. طلع العنوان منازل في القلب، يعني إشي دائما وأنا ماشي في الشارع بحكي منازل في القلب. منازل في القلب بيحكي فيها عن حياته وتجاربه وطفولته بفلسطين قبل 67. هذا الزلمة كتب آخر مقال له بجريدة الأيام، أنا لن أنسى أبدا، وأظن كل المثقفين لن ينسوه، بعتذر فيه للقراء إنه هذا المقال
1: سيتوقع
0: رح يكون آخر مقال، لأني أوشك على فقدان نظري، فبالتالي لن أستطيع أرى ما أكتبه. وبالفعل كان آخر مقال، وتوفى بعدها بسنة أو سنتين. يعني هاي مثلا، هاي يعني أنت بتحط الصحة أمام الأدب. إيش الأدب أمام الصحة؟ أنت معك ديسك مخيف، أنت بتفكر تكتب، يعني بتفكر تحس، بتفكر تتفاعل مع مشهد بتشوفه، أنت بتبطل تشوف إشي. الصحة أساس أساس الكتابة وأساس النصوص وأساس القراءة. عادل الأسطى امبارح بحكي معه، صديقنا وناقدنا الجميل، بقول له: عادل بدي أودي لك مادة تقرأها بالليل. قال لي: بالليل لا، بالنهار. بقول له: ليش؟ قال لي: زياد بطلت أشوف الليل، هو مع سكري. قلت: إيش ها؟ فدوة طقان في كتاب أحمد بقرأ فيه، يعني كنت أخلصه أنا، يعني مقابلات معها. هاي المرة مظلومة جدا، صح شعرها أنا ما لمسني وما ما ما حفر فيي، بس تجربتها وحياتها أكبر من شعرها. طبعا اللي أنقذها إبراهيم، أنت بتعرف قصصها. هاي طالب بالمدرسة بالصف بالابتدائي، رمالها وردة بالشارع فلة، حدا شاف المشهد راح حكى لأبوها وعمامها، حرموها من المدرسة نهائيا. وردة حرمتها من المدرسة، وتعلمت بجهد ذاتي وعذاب وحصار وألم.
1: عشان ما نختم بشيخوخة وخذلان الجسد، نختم بالأمل.
0: نعم، أنا قلت لك أنه أنا بحب أني أكون متفائل. طلع كيف، مش أنه أنا متفائل، أنا بحب أني أكون رغم كل عناصر عدم الأمل أو اليأس. يعني بصفة أبوي علمني شغلة، قال لي: زياد، قبل 300 سنة في حدا دخل عضاره سرقها، والآن في حدا بدخل عضاره بسرقها. قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة في حدا قتل حدا لسبب معين، كل الآن في ناس بقتلوا ناس. زياد، قبل 20,000 سنة الإنسان هو الإنسان، في بشر، في شر، في ألم، في خذلان، في خداع. فتتفاجأ إيش لما حدا يعني يسبب لك ألم، يبتسم وامضي، كل ما هو هذا سيحدث، حدث وسيحدث.
1: وهذا الوقت سيمضي.
0: بس للأسف الشديد،
1: بغض النظر شو كان شكله،
0: كداش أبوي كان رائع في هذا التوصيف، كان فيلسوف. للأسف الشديد كل ما يصير معي خذلان أو ألم أو تعاسة أو أني أرتطم بموقف غريب أو أتفاجأ بحدا يعني بخوني أو كذا أو بقصيني أو بسخر مني أو كذا، بتفاجأ.
1: الثاني بتفاجأ
0: وراح تضلك
1: تتفاجأ. يطول الحديث
0: حبيبي أستاذ
1: زياد، أنا بدي أشكرك.
0: لبشت جواي مناطق
1: أنت سكتني صراحة، يعني أنا بالي راح لمحلات كتير صراحة، وبدي وقت لأتشافى من اللي وديتني عليه. على كل حال بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ زياد على وجودك اليوم معنا، وعلى هذه الإطلالة الرائعة، وعلى هذا الجزء البسيط، وإن شاء الله بكون في مساحات أخرى للحديث أكثر، وخصوصا على ما يتعلق بالتقضية الفلسطينية، هذه الجزئية اللي خلينا نحطها على جانب لأنه بدها مساحة
0: طبعاً
1: طبعاً. شكرا جزيلا لك سيدي
0: حبيبي، وأنا بتشرف فيك، وبرنامج خفيف لطيف وبتابعه دائما والله.
1: يسعدك، وأنتوا كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وأكيد لنا لقاء الأسبوع القادم في ضيف جديد وحلقة جديدة من بودكاست ضيف الراية. ضل بألف خير، تحياتنا لكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين قرب مستوطنة إفرات جنوبا عند دوار بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما داهم مستوطنون آخرون مساء اليوم غرفة زراعية خلال اقتحامهم أطراف قرية برقة شرق رام الله. مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو إلى تقديم دعم دولي عاجل للأسر النازحة واللاجئة جراء التصعيد العسكري في اليمن. القوات المسلحة الإيرانية تدعي أنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بشن هجوم جديد على إيران بموافقة بعض دول المنطقة بحسب زعمها، وتوعدت برد مؤلم دون أي قيود أو تمييز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تسهيل إخراج نحو 1 مليار برميل نفط وغاز عبر ممر جنوبي في مضيق هرمز يمر بالمياه الإقليمية لعمان لتفادي المسارات التي يحددها الحلس الثوري الإيراني. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معتمدين، جوال كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الرايا. هذا حصاد الأحد 20 من شهر أيلول للعام 2026. تتابعونا على raya.ps بالصوت والصورة، تتابعونا على رايا FM على موجتنا العاملة على تردد 98.3 FM. في ملفاتنا لهذا المساء ملفات على طاولة الحصاد في هذا المساء ملفات متعددة. نبدأ من الانتظار، انتظار يخلع القلوب ودائرة الإغلاق تتسع. الاحتلال يواصل إغلاق الطرق المؤدية إلى رام الله أمام آلاف المواطنين.
1: حصاد الراية.
0: وفي وقفتنا أيضا تحديث لأحوال الطرق والحواجز في الضفة الغربية المحتلة. وبعد اقتحام استمر لإحدى عشرة ساعة متواصلة، اعتقالات وتخريب لممتلكات المواطنين الخاصة في المغير. ولغزة كما في كل مساء مكان ومقام. غزة تعيش أزمة كارثية، والانتخابات الإسرائيلية لن تحل الأزمة تلقائيا. تطورات متسارعة في ميدان الضفة الغربية المحتلة اليوم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر رايا، إثر إغلاق قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله، وذلك عقب الأحداث قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله. أبدأ بتفاصيل المشهد ميدانيا. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، مسقط رأس منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر هذا اليوم قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية والمواقع العبرية، فإن منفذ العملية قرب مستوطنة نويتسوف شمال رام الله يتلقى العلاج الطبي حاليا في قسم الطوارئ بمستشفى شعار تسيدك بالقدس المحتلة، وذلك عقب اعتقاله مصابا من إحدى المستشفيات بمدينة البيره. الاحتلال يواصل فرض تجديداته العسكرية في محيط مدينة رام الله ويغلق حواجز عدة وبوابات، وهذه اللحظات تشهد تكدس لمركبات المواطنين. بالتزامن مع ذلك أيضا إغلاق وتجديدات للقيود المفروضة في محيط طول كرم وفي محيط بلدة يعبد قضاء جنين.

في تفاصيل الميدان ومستجداتها، أيضا قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي صوب مركبات المواطنين على حاجز المهلل غرب رام الله.

0: فيما توفر لدينا من تفاصيل حتى الآن تجديد للإجراءات الإسرائيلية على مداخل طول كرم وإعاقة حركة المرور. في التفاصيل المتوفرة ووفقا للمصادر المحلية فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا تحت جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طول كرم وأوقفت المركبات ودققت أيضا في هويات المواطنين بالتزامن مع إغلاق إحدى البوابات في المنطقة بين الفينة والأخرى ما أدى إلى عرقلة حركة المرور. هذا وشددت أيضا قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز عناب العسكري شرق طول كرم وأعاقت حركة المواطنين والمركبات عبر الحاجز. دائرة الإغلاق تتسع في الضفة الغربية اليوم وانتظار يخلع القلوب. نتحول مباشرة إلى تحديث لأحوال الطرق والحواجز في الضفة الغربية مع سيد عبد الرحمن العطيات راصد أحوال الطرق. أهلا وسهلا، حيا الله، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور السيادة رشا، إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك. فيما يبدو بأنها كلها معلمة أحمر في هذا المساء، الطرق المؤدية إلى رام الله إلى القدس أيضا مصورة لديك، ما الجديد؟
1: تعلم أحمر كما تشاء، ولكن عندنا كفلسطين تعلم أخضر، فالإرادة أقوى من إجراءات وإغلاقات والحواجز الاحتلالية في شتى مناطق الضفة الغربية المحتلة وحتى بقطاع غزة الحبيب أو حتى بالخارج وخارج الوطن الفلسطيني. نبدأ بوسط الضفة الغربية المحتلة، تشديد الإجراءات وإغلاقات تامة وشاملة في محيط محافظة رام الله والبيرة وفي محيط محافظة القدس المحتلة. نبدأ من رام الله والبيرة، شمالها وشمال غربها مغلق بالكامل. نتحدث عن عين سينيا، عطار البلد، عطار البرج، دوار روابي، عبود، النبي صالح، دير أبو مشعل ودير النظام بهذه اللحظات مغلقات. وشمال شرق رام الله تم فتح سلواد يبرود مع إغلاق بوابات الطيبة بالاتجاهين. ترمس عيا السالكة بهذه اللحظات بالاتجاهين. سنجل لازالت مغلقة بجميع الاتجاهات. الطريق الوحيد للمغادرين بهذه اللحظات رام الله باتجاه شتى محافظات الضفة الغربية هي طريق سلواد يبرود المزرعة الشرقية، ترمس عيا، ومن ثم يختار طريقه للشمال أو للجنوب. من دوار مخماس مغلق الطريق باتجاه الشمال. من إشارات زعتر مغلق الطريق باتجاه الجنوب. حواجز نابلس، عين شبلي، تياسير، بيت فوريك مغلقات بالاتجاهين. صرة، عورتة، المربعة، أزمة وتفتيش للمغادرين. دير شرف، كثافة سير عالية جدا من جميع الاتجاهات مع تواجد قوات الاحتلال ولكن بدون تفتيش. عناب، أزمة خانقة جدا للمغادرين، كثافة سير متوسطة للقادمين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم حاجز لقوات الاحتلال، تفتيش عشوائي بالاتجاهين. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك. مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك للقادمين، مغلق للمغادرين. فيما يتعلق محافظة القدس المحتلة، شمال شرقها حاجز جبع مغلق للمغادرين، أزمة خانقة جدا للقادمين. شمال غرب محافظة القدس المحتلة جسر أو نفق بدو بعد الأعضاء حاجز وأزمة بالاتجاهين. حاجز حزمة سالك، حاجز زعيم كثافة سير باتجاه الشمال. العزرية أزمة باتجاه الجنوب. الكونتينر سالك بالاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. العروب، بيت أمر، النبيون، فراس الدور، الفحص مغلقات بهذه اللحظات. أما فرش الهواء أزمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين. وأخيرا وليس آخرا، مدينة أريحة بوابة فلسطين للعالم الخارجي، جميع مداخلها ومخارجها حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بالاتجاهين مع وجود نشاط تخريب لقوات الاحتلال على شارع القدس وهو الشارع المحاذي لمخيم عقبة جبر. هذا ما لدينا زميلة رشا حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: والله خير حافظة، ونسأل الله طبعا السلامة للجميع. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن العطيات راصد أحوال الطرق. ننوه متابعينا الكرام إلى أن أحوال الطرق تتغير متغيرة بين لحظة وأخرى، لذا نهب بكم جميعا متابعة التحديثات الأخيرة لأحوال الطرق والحواجز في الضفة الغربية المحتلة، خاصة عند استخدام الطرق الخارجية، الطرق الرابطة بين المحافظات. في هذا المساء وفي كل مساء نسأل الله لكم السلامة جميعا وأن يبلغكم الله مقاصدكم على خير. حتى الآن العائلات لا تزال في السيارات تنتظر أن يقوم جنود الاحتلال بفتح الحواجز المحيطة بمدينة رام الله، وذلك بعد أن أغلقها جيش الاحتلال منذ ساعات صباح هذا اليوم. عائلات، أهالي، مواطنون، موظفون، طلبة أيضا الكل في الانتظار، هذا مساء الانتظار، المساء الذي تتسع فيه دائرة الإغلاق وبالفعل تنفطر فيه القلوب. فيما يرد الآن عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية واسعة في قرية بدو، مسقط رأس منفذ العملية اليوم قريبا من حلميش شمال غرب رام الله. من يعني ما يرد على المواقع الإسرائيلية، قوات الاحتلال ستداهم منزل الشاب سمارة لإجراء مسح هندسي للمنزل تمهيدا للهدم.

0: في هذا المساء أيضا متابعينا الكرام، تشديدات للقيود المفروضة على بلدة يعبد جنوب جنين. نلفت طبعا متابعينا الكرام إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقات وتشديدات عسكرية على مختلف المناطق بالضفة الغربية بحجة الأعياد العبرية أو ما يسمى بيوم الغفران. في هذا السياق أيضا اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الخاصة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعربت عن إدانتها واستنكارها القاطع لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة أعداد من المستوطنين وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وأكدت أن هذه الاقتحامات المتكررة والخطوات الاستفزازية تمثل تعديا صارخا على حرمة أقدس المقدسات الإسلامية. مباشرة سنتحول إلى المغير، إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وبعد اقتحام استمر لإحدى عشرة ساعة متواصلة، حالة اعتقال وتخريب لممتلكات المواطنين الخاصة ومصادرة سيارات. عبر الهاتف نقول مساء الخير للأخ كاظم الحاج محمد الناشط من المغير. مساء الخير، حيا الله، الحمد لله على سلامتكم جميعا.
1: يعطيكم العافية.
0: الحمد لله على سلامتكم جميعا، حماكم الخالق المولى دائما. ليس بجديد صراحة، يعني هذه الاقتحامات المتكررة والتي تستمر وتمتد لساعات طويلة ليست جديدة على المغير، ولكن يعني فيما يبدو بأنها أشد وقعا، أكثر أثرا وخرابا على ممتلكات المواطنين. شو النتيجة، شو الحصيلة ل 11 ساعة متواصلة من اقتحام استمر من 3 الفجر لتنتين الظهر تقريبا؟
1: اللي صار كالآتي: اقتحام من الساعة 2 حتى الساعة 2 الظهريات كان الاقتحام للمنازل، اعتقالات، يعني اقتحامات للمنازل، تخريب المنازل، أول مصادرة السيارات في البلد، ضرب عائلات، ضرب غاز، يعني من جميع النواحي اللي بيكون موجود عند الاحتلال كان موجود. فاللي صار كالآتي: وقت يعني تحقيق ميداني، كان لموا أكثر من 40 شخص، صار تحقيق ميداني واعتقلوا 2، وهذا اللي صار، يعني تخريب منازل عشوائي، تخويف الأطفال، تعطيل المدارس، تعطيل الحياة جميعها كاملة، لا موظفين ولا معلمين ولا إشي، تسجير هي من 3 أيام متواصلة في ساعات النهار قطعان المستوطنين أطراف البلد، وفي الليل تكميل الجيش، والجيش مستمر يعني
0: وكأنهم بتقاسموا الأدوار بالفعل، يعني وكأنهم بيكونوا يعني عاملين خطة، أنت خطة مشتركة بتم تنفيذها بشكل مشترك بين المستوطنين وبين القوات الجيش الإسرائيلي، وكأنه في تبادل للأدوار أو تكامل للأدوار يعني على وجه أدق، وهذا بجوز اللي بيصير يعني بشكل مختصر بالمغير، ولا كيف؟
1: اللي بصاير في المغير يعني هاي من 7 أكتوبر حتى اليوم، وهي مستمرة يوميا، اقتحامات يوميا حتى هسه حاليا، قطعان المستوطنين بين المغير وخذ بتبقى الشارع اللي بيدخل على المغير، واقفين المستوطنين وأي سيارة بيستفردوا فيها بيضربوا عليها إحجار على السيارات، تصير سيارات يعني نفذوا الشباب اليوم، وعشان كل 4-5 سيارات يطلعن مرة واحدة وبرجعن، بخلص المستوطنين بعاود الجيش بكمل حاجز على المدخل، مرات بيدخلوش ومرات بيدخلوا، هذا بعد ما انسحبوا من داخل البلد، والتكرار هذه الأمور يعني مستمرة من فترة طويلة.

0: بتعمدوا برضه نفس المنهج اللي يدمروا في البلد.
1: يعني هذا اللي بتحكي فيه أخطر ما يكون، بتقديري أخطر ما يكون، لأنه يعني هون بتشتد، يعني بتشتد الأزمة على الناس، في تعطيل مباشر لحياة الناس، لمصالح الناس، لأرزاق الناس، يضاف إلى ذلك المصادرات وكل إشي متصل بمصادرة الأرض، كمان الخنق، يعني خنق الناس اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا. هذا يعني دائما أنا بقول إنه يعني أخطر ما في المسألة، لأنه ورح أحط هالكلمة بين قوسين أخي كاظم، وأرجو أنك يعني تفهمها بسياقها السليم، قد تدفع الناس للمغادرة، وقد تدفع الناس للرحيل. شو النفس اللي بتشوفه في البلد اللي بتلمسه؟ احكي لي، واحكي لي بصراحة، واحكي لي بقلب مفتوح، لأنه مش مقبول التقصير بحق المغير وأهل المغير، مش مقبول أبدا.
0: الناس حتى لو ظلت بلا أكل مش راح تطلع من دارها، مش راح تهاجر. صح إنهم أخذوا تقريبا 42 ألف دلم من المغير، من أراضي المغير، محاطة بتسع بؤر استيطانية، غير الحاجز هذا المدخل واحد هو على المغير. يعني بحاولوا من كل الأمور إنهم يعني ينكسوا على العالم وإنهم يرحلوا من البلد، والناس متماسكة موقف واحد. حتى لو بموت جميع الناس مش رايحين واحد يطلع من البلد، احنا مستمرين وصامدين. واحنا يعني بالناشد المؤسسات، بالناشد الوزارات، بالناشد العالم جميع انها توقف لجانبنا، تعزيز صمود. انا يعني للاسف شديد بسمع كثير مؤسسات تقول بتعزيز الصمود.
1: ما احنا زيك بنسمع موضوع تعزيز الصمود من يعني من اعلى المستويات في البلد، يعني لاصغر مؤسسه بالبلد كله بيحكي بتعزيز الصمود، بس يعني لا اعرف ماذا عن الفعل، فعل تعزيز الصمود.
0: ما للأسف الشديد فيش فعل. يعني أنا كل شيء بعرف ناس كثير من البلد والله ما يملك 50 شيكل، الدار ما تملك 50 شيكل في دارها تجيب قوت أكلها وشربها. بس بقول لك أنا ما بقدر أدشر داري، يعني 90% للأسف 90% من البلد ما بروح على الشغل، بدهم يضلوا على دورهم، لأن إذا اقتحموا المستوطنين أو الجيش الطرف خاصة بالأخص اطراف البلد، بقول لك أنا كيف بدي أروح أدشر داري ومرتي وولادتي وأروح أطلع على الشغل؟ ليه بحسبوها في حتى يوم بيطلعوا على الشغل في الرجعة؟ يعني أنا امبارح وأول امبارح
1: متعطل، صح؟
0: متعطل. غير هذا بحكي بصفة عامة حتى لو رحت على الشغل بدي أرجع، بدي أظل أصبر من الساعة 4 العصر في خربة الفلاح للعشرة في الليل، للتسعة، للثمانية، وإحنا واقفين كل البلد. يعني يوم الخميس كان في عرسات في المغير، جميع اللي في العرسات وجميع اللي كانوا في المباريات وجميع أهل البلد، يعني بجوز تقريب 1000 كانوا خارج البلد، مغلق عليهم للساعة 1 في الليل، أطفال ونساء والجميع، وهم مسكرين على المغير. يعني وضع صعب للغاية. يعني أنا بحكي فيها بصراحة، غير التدمير، يعني المنازل اليوم الليلة خربوا، بيجي 10-12 منزل، هذول يعني خراب كامل، أساسهم كامل خربوه. ما فيش يعني تعزيز صمود من مرة للأسف الشديد، وأنا بحكيها بصراحة، يسمع لمين ما يسمع. هذا وقعنا، والله وقعنا في المغير، وبحكي فيها بصراحة. كان أكثر من 20 ألف عرق زيتون ما بنقدر نصيله، أراضي ما بنقدر نصيله، الثروة الحيوانية كانت 12 ألف، رجع فيش اليوم 2000 راس غنم يبيعوا مشان يطعموا غنمهم. يعني إذا بدي يطلع واحد أطراف البلد الغنم اللي بيهجموا عليه المستوطنين والجيش بمساعدة الجيش بأخذوهن. هذا وقعنا الحالي.
1: وكل ما اتصل بتعزيز الصمود لا يعني لا يتعدى كونه شعارات ويندرج فقط في سياق الشعارات. أنا يعني لن أطيل عليك أكثر من ذلك، بعرف كان يومين صعبين عليكم في المغير أخي كاظم الحج محمد، ولكن يعني فيما أقول أنه الحمد لله على سلامتكم، هذا بالآخر الحمد لله على سلامتكم جميعا. و يعني من جديد أحيي هذا النفس في المغير، أحيي هذا الصمود في المغير.
0: يعني أخرى كلمة واحدة بحكي فيها وأنا بحكيها كنموذج في المغير، إحنا جميع البلد بتواصل مع على الواتسابات أو على الماسنجر، جميع البلد كروبات واحدة، شباب، بنات، نساء، الجميع. أي خلل بصير كل البلد بيكون معها معلومة، يعني جميعا مع بعض، مع بعض، مش فردي. إذا بيستفرد في واحد ببهدله، بس إحنا البلد بعطيها هذه
1: هي بالفعل
0: لجميع المناطق. إشي جماعي،
1: لا على قلب، على قلب رجل واحد، وإحنا وهذا نموذج ملهم وإحنا بنتعلم منه. شكرا جزيلا لك الأخ كاظم الحاج محمد، الناشط من بلدة المغير، أشكرك.

0: وكونوا دائما بخير، حماكم الخالق المولى.
1: الله يسعدك ويعطيكم العافية.
0: إذا مش هذا هو الوقت اللي يكون فيه تعزيز الصمود فعل وليس قول، فأي وقت لازم يكون فيه تعزيز الصمود فعل وليس قول؟ إذا مش الوقت اللي بتتعامل فيه إسرائيل مع المغير كحالة تريد أن تكسرها وتريد أن تهزمها لتعمم حالة المغير على باقي ما تبقى من مناطق بالضفة الغربية، مناطق مستهدفة وهي كثيرة، وبجوز لا يتسع المقام ولا المكان الآن لذكرها ولتسميتها مع أنها كثيرة وكلها عزيزة علينا، برقة عزيزة علينا، عرابة عزيزة علينا، المغير عزيزة علينا، المعصرة عزيزة علينا، كل شبر من هذه الأرض عزيز وغالي على قلوبنا. آن الأوان لأن نكف عن كلنا جميعا ككل فلسطيني، أن نكف عن التقصير بحق أهالي المغير، أن ننظر نظرة جادة إلى احتياجات أهالي البلد وكل القرى والبلدات المستهدفة. المغير وغير المغير، مش مقبول أنه ما يكون في توفير للخدمات الأساسية، ماء، كهرباء، اتصالات على الأقل للصامدين في هاي المناطق المستهدفة. مش مقبول أنه مؤسسات القطاع الخاص تروح الموظفين لما بدون يتأخروا يوم واثنين وثلاثة بسبب التشديدات الإسرائيلية على الحواجز. هو يعني بتأخر على دوامه مضطر بشكل قسري، مكره أخاك لا بطله. مش جزاءه أن المؤسسات تروحوا من عمله أو ما تقبلوا بعمل وبوظيفة، ليس هذا جزاء أهالي المغير الصامدين. حان الآن وآن الأوان تماما لوقف جادة بحق المغير والنفس الشريف في هاي البلد. البلد اليوم كلها برعاية الإغلاقات، اللي طلع بجوز ما يعرف يرجع يدخل كمان مرة، واللي دخل ربما صعب عليه يرجع يطلع. رام الله القدس، تشديدات على الحواجز، قيود شديدة جدا، آلاف المواطنين لا يزالون عالقين عمليا على الحواجز وعلى الطرق المؤدية من وإلى رام الله ومن وإلى القدس كذلك الأمر. على كل حال في هذا المساء بدنا نقول أحلى مساء للناس اللي بدأت بالفعل عبر مجموعات واتساب وتليجرام تعلن عن فتح بيوتها لاستقبال العالقين والعالقات ولاستضافة العالقين والعالقات. مساء الخير لأولاد البلد، لناس البلد، لأهل البلد اللي شايلين هالبلد. من الضفة إلى غزة، غزة دائما إلها مكان، دائما إلها مقام في حصاد الراية وفي كل دقيقة على أثير الراية. غزة تعيش أزمة كارثية والانتخابات الإسرائيلية لن تحل الأزمة تلقائيا. الصحفي والباحث السياسي صالح النزلي أكد أن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار خروقات الاحتلال وجرائمه المستمرة والتي أسفرت خلال ساعات قليلة مضت عن استشهاد 4 مواطنين بنيران جيش الاحتلال. في حديث خاص لراية سنتابع مقتطفات منه، سنتابع جزء منه، أوضح النزلي أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سلسلة من الاغتيالات والقصف والتضييق الممنهج على سكان القطاع. نتابع.
2: يعني على ما يبدو إسرائيل ماضية في تنفيذ سلسلة الاغتيالات والقصف والتضييق على سكان قطاع غزة، حيث القصف والناس ليسوا في مأمن من القصف والجوع وانهيارات المنازل والتضييق والإغلاقات، وبالتالي يعني لا أعتقد أن هذه الاتصالات خصوصا ما قبل انتخابات الكنيست ستسفر عن نتائج ملموسة، خصوصا في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وفي ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية التي يعني أصبحت خطرا شديدا على حياة الفلسطينيين، على حياة الأطفال والنساء والرجال. وبالتالي يعني باعتقادي أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش في أزمة حادة، في دمار واسع وفي قصف وفي نقص في المياه والخدمات الإنسانية. يعني الظروف الإنسانية في قطاع غزة تزداد قسوة مع استمرار القصف ومع استمرار الاغتيالات والقيود على إدخال المواد الأساسية. الخطورة هنا يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يبدو مؤقتا أو عابرا في ظل يعني أن المسار السياسي ليس مستقرا، ويعني الحرب توقفت فقط بشكلها الواسع وانتقلت إلى شكل يعني كما تريد إسرائيل، تستهدف هنا وتستهدف هناك، تغلق اليوم وتفتح غدا. وبالتالي يعني لا أعتقد أن إسرائيل ترغب في المضي في المسار السياسي خصوصا في الوقت الحالي. يعني هو الانتخابات عامل مهم جدا في تفسير الجمود وفي تفسير تصاعد العدوان، يعني لكن لا أعتقد أن الانتخابات وحدها هي التي تنتج القصف. الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل يعني ستجعل أي قرار في غزة شديد الحساسية بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف. لكن يعني في ظل يعني نتنياهو ودخوله في الاستحقاق الانتخابي، يعني يريد أن يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي كونه من يتمسك بالملفات الأمنية وينفذ أو يحيد الخطر كما يسميه في غزة، لكن يعني لا ولا يريد أن يقدم تنازلات في اللحظة التي تسبق الانتخابات. لكن برضو يعني في نفس الوقت لا أعتقد أنه يجب التعويل بشكل أساسي على الانتخابات قد تزيل أسباب الجمود لكنها لا تحل تلقائيا الملفات التي أدت لهذا الجمود. يعني لو انتهت الانتخابات في 27 أكتوبر ستضع إسرائيل ملفات مثل السلاح والانسحاب والترتيبات الأمنية ودخول اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار ستضعها على الطاولة. يعني بمعنى آخر الانتخابات قد تكون موعدا مهما لكنها ليست بالضرورة موعدا للحل. ما يمكن أن يتغير بعد الانتخابات هو أن الحكومة الإسرائيلية ستكون أمام مساحة مختلفة لاتخاذ قرارات صعبة بخصوص غزة.
0: هذا إذن هذا ما قد يتغير هو حسب ترجيحات طبعا ضيفنا الباحث السياسي صالح النزلي. ما قد يتغير هو منح الحكومة الإسرائيلية مساحة زمنية مختلفة فقط لاتخاذ قرارات صعبة لاحقا بشأن قطاع غزة. في قطاع غزة سنبقى وزارة الصحة تعلن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 21 آخرين خلال اليوم الأخير. فيما توفر من تفاصيل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال اليوم الأخير بلغ 3 شهداء جدد و21 إصابة. الوزارة أوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي حتى اليوم بلغ إجمالي الشهداء 1393 شهيد، بينما بلغ إجمالي الإصابات 4822 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض نحو 800 حالة.

عودة إلى مستجدات الدقائق الأخيرة. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله في جميع الاتجاهات، واستمرار تكدس مركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة بفعل القيود الإسرائيلية المشددة.

ووفقا لما يرد عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية واسعة في قرية بيدو في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة، مسقط رأس منفذ هجوم اليوم، حيث من المقرر أن تداهم القوات الإسرائيلية منزل الشاب سمارة لإجراء مسح هندسي له تمهيدا لهدم المنزل. يشار إلى أن الشاب المعتقل سمارة يتلقى العلاج وفقا للمصادر الإسرائيلية، أيضا يتلقى العلاج في مستشفى شعار تصادق بالقدس المحتلة، وقد اعتقل جريحا من إحدى المستشفيات بمدينة البيريه.

إلى المحطة الأخيرة، إلى الوقفة الأخيرة في هذا المساء. واشنطن، طهران تقول أن واشنطن قررت استئناف إجراءاتها ضد إيران ولن نضبط النفس في مواجهة أي عدوان. يعود التصعيد ويعود التوتر للتصاعد في منطقة الشرق الأوسط عبر إذن تصريحات إيرانية جديدة. مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران حذر دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة في أي إجراءات جديدة ضد طهران، وأكد أن استمرار ما وصفها بالسياسة المتناقضة سيجعل هذه الدول شركة في العدوان. وقال المقر إن الدول التي تنحاز إلى أمريكا لن يكون بوسعها بعد ذلك توقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن واشنطن قررت في مسعى للتغطية على خساراتها وتحقيق مكاسب زائفة قررت استئناف إجراءاتها ضد إيران. وأشار إلى أن بعض الدول بعض دول المنطقة وافقت على استئناف هذه الإجراءات الأمريكية خلال اجتماع مشترك عقد في إحدى الدول الأوروبية. وحذرت طهران مرارا من استخدام أراضي دول المنطقة أو منشآتها لدعم أي هجمات أمريكية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة سترد على أي اعتداء. هذا وحذرت واشنطن رعاياها من السفر إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر، مع طبعا أيضا يشار إلى قطع الرئيس الأمريكي لعطلة نهاية الأسبوع وعودته إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر، وذلك مع تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بغير المتوقع. نختم مع حالة الطقس المتوقعة لساعات هذا المساء، لهذا المساء وليوم غد أيضا الاثنين. في ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. غدا الاثنين يسود جو صيفي عادي في ساعات النهار دون تغير يذكر على درجات الحرارة. في المناطق الجبلية يكون الجو معتدلا نسبيا، بينما يسود جو حار جدا في المناطق الغورية. درجة الحرارة الدنيا المتوقعة لهذا المساء، مساء الأحد 20 من أيلول للعام 2026، تسجل 19 درجة مئوية في القدس ورام الله. درجة الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الاثنين تسجل 29 درجة مئوية في القدس ورام الله. بهذا سنختم متابعينا الكرام. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم، في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى، وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيرا أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضا الأمن الغذائي فيها.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 7 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب سامي الزوايدة، ويبلغ من العمر 32 عاما، برصاص الاحتلال قرب قرية حداد السياحية شرق جنين. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد الزوايدة. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله في جميع الاتجاهات. منذ ساعات استمرار تكدس مركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة بفعل تشديدات الاحتلال. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، مسقط رأس منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. مستوطنون يقطعون الطريق ويمنعون المركبات من المرور في منطقة وادي رطبي قرب قرية أبو مشعل شمال غرب رام الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يقتحم باحات الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. هذا وأفادت محافظة القدس بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وأدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى المبارك. وفي الخبر الأخير، إطلاق نار مكثف وعمليات تجريف تنفذها قوات الاحتلال شرق دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعات المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند في العامين الجاري والقادم في خطوة تستهدف تعزيز حضور أوروبي اقتصادي في القطب الشمالي، بينما يواصل دونالد ترامب الضغط من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت الحزمة خلال زيارة قامت بها للعاصمة نوك، مؤكدة أن غرينلاند هي حليف استراتيجي وصديق موثوق، وأن مستقبلها لا يقرره سوى شعبها والدنمارك حسب ما أكدت. شهدت أوروبا عدة موجات من الحر الشديد خلال هذا العام، بدأت منذ أواخر أيار الماضي، ما أدى إلى تسريع نضج المحاصيل أكثر من أي وقت مضى وتراجع في كميات محاصيل هامة مثل الذرة والقمح مقارنة بالأعوام الماضية. بيانات أوروبية أخيراً أظهرت أن الذرة وبذور اللفت والقمح الشتوي نضجت في أوروبا خلال العام الجاري في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال مطلع القرن، إذ يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على الزراعة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يهدد أيضاً الأمن الغذائي فيها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 21 آخرين خلال اليوم الأخير جراء استمرار العدوان على غزة. إطلاق نار مكثف وعمليات تجريف تنفذها قوات الاحتلال شرق دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب سامي الزوايدة برصاص الاحتلال شرق جنين، هذا وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد الزوايدة. جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطن عقب اقتحام مستشفى أتش كلينيك التخصصي بمدينة رام الله. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن الجريح المعتقل يتلقى العلاج الآن في مستشفى شعارة سادك بالداخل المحتل. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بده شمال غرب القدس المحتلة مسقط رأس الشاب قدري سمارة منفذ عملية إطلاق النار اليوم ووقعت قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه مركبات المواطنين عند حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة. وفي سياق متصل، دائرة الإغلاق تتسع، الاحتلال يواصل حصار رام الله ويمنع الدخول أو الخروج منها منذ ساعات الصباح. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مستوطنة إفرات عند دوار بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي الخبر الأخير، مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران يحذر دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أي إجراء جديد ضد طهران، مؤكدا أن استمرار السياسة المتناقضة تجاه إيران سيجعل هذه الدول شريكة في العدوان. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: كتاب الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة عام 48-900 ميلادي في دولة الاحتلال، والصادر عن قسم المعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمحرر من قبل محسن محمد صالح عام 14-2000 ميلادي. يتناول نشأة الأحزاب العربية داخل إسرائيل وتطورها ودورها في الحياة السياسية ودعمها للفلسطينيين في مفاهيم مرتبطة مباشرة بموضوع الأراضي التي أصبحت لاحقا مصادرة لصالح دولة الاحتلال عام 48-900. وصدر عن هذا المركز هذا الكتاب ليناقش العديد من القضايا الحساسة، إذ يقول الكتاب بأنه في مرحلة تأسيس إسرائيل وجد الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة أنفسهم أمام واقع سياسي جديد، إذ لم ينخرطوا في البداية بصورة واسعة في الأحزاب الإسرائيلية مع وجود بعض المشاركة والتصويت لأحزاب قليلة وبمشاركة بسيطة، وخصوصا بعض القوى اليسارية. ومع مرور الوقت تطورت محاولات بناء أطر وأحزاب عربية ذات طابع عربي أصيل يحمل آلام وطموحات الشعب الفلسطيني ويسعى للحفاظ على الهوية السياسية ويقوم على برامج تعبر بصورة أكبر عن مطالب المواطنين العرب الفلسطينيين. ويركز الكتاب على تطور الأحزاب العربية وبرامجها ومواقفها من القضايا السياسية والوطنية، إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الكنيسة والانتخابات المحلية، كما يبحث في علاقاتها بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي قدرتها على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية. ومن الموضوعات الأساسية التي يناقشها الكتاب العلاقة بين الهوية الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، فالأحزاب العربية تواجه وضعا سياسيا مركبا، فهي تعمل داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية

وتشارك في الانتخابات والكنيسة، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجتمعا يحمل هوية قومية فلسطينية يعيش في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك تتدخل في برامجها قضايا المواطنة والمساواة والحقوق المدنية مع قضايا وطنية مثل القضية الفلسطينية برمتها والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة. كما يوضح الكتاب أن الأحزاب العربية واجهت تحديات كبيرة في التأثير داخل النظام السياسي الإسرائيلي بسبب طبيعة التوازنات الحزبية الإسرائيلية وتفوق الأحزاب اليهودية عددا، إضافة إلى سياسات وقوانين يعتبرها الكتاب تمييزية داخل المواطنين العرب. وتكمن أهمية هذا المرجع في أنه يقدم الأحزاب العربية باعتبارها جزءا من النظام الحزبي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومن ثم فإن الكتاب يعتبر ضروريا لفهم مواقع الأحزاب العربية في الكنيست وعلاقتها بالائتلافات الحكومية وحدود تأثيرها وتطور تمثيل المواطنين العرب في السياسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى العقود الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 21 آخرين خلال اليوم الأخير جراء استمرار العدوان على غزة. إطلاق نار مكثف وعمليات تجريف تنفذها قوات الاحتلال شرق دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب سامي الزوايدة برصاص الاحتلال شرق جنين، هذا وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد الزوايدة. جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطن عقب اقتحام مستشفى أتشك لينك التخصصي بمدينة رام الله. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن الجريح المعتقل يتلقى العلاج الآن في مستشفى شعار تسادك بالداخل المحتل. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بده شمال غرب القدس المحتلة مسقط رأس الشاب قدري سمارة منفذ عملية إطلاق النار اليوم ووقعت قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه مركبات المواطنين عند حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة. وفي سياق متصل، دائرة الإغلاق تتسع، الاحتلال يواصل حصار رام الله ويمنع الدخول أو الخروج منها منذ ساعات الصباح. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مستوطنة إفرات عند دوار بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي الخبر الأخير، مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران يحذر دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أي إجراء جديد ضد طهران، مؤكدا أن استمرار السياسة المتناقضة تجاه إيران سيجعل هذه الدول شريكة في العدوان. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

تلاقي الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في القاهرة

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تاني اعجب يعني.